0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

0: محلك محلك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدان تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: قبس من الإيمان.
1: أوفي أكتي جلبام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل متتميزات أكتي جلبام أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نصبح نحيو على أعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الحماية، أعوان السجون وناس اللي قاموا الصباح بكري قصدوا ربي سبحانه وتعالى يخدموا أرواحهم. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. ونحيو زملنا الأفاضل، زميلتنا الطيبة أمل أم آدم، معنا صديقنا سي محفوظ، نادية الشعامبي والفيزندوبي وكل أسرة أكسجين فام. أقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، 26 ربيع الثاني 1448. دعاء الصباح: يا عظيم يا منان، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم شكر يقول: يا ربي العمل عليك وشد فيك. ونقول: اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أمين يا رب العالمين. سيسر احنا في الطريق من سوى دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. نلتزم بقواعد المرور، قدرة ربي، عدم الإفراط في السرعة. كما خرجنا من ديارنا لاباس نرجع لديارنا لاباس. حبيت نحكي اليوم على ظاهرة موجودة وقاعدة تكثر من يوم إلى آخر. تلقى إنسان عنده إعاقة في كاروسة ولا غيرها وكا يعاونوا فيها، أما ساعات تلقى ناس في صحة جيدة، ناس يعني كان يمشي يخدم على روحه وتخدم على روحها المرأة ذيكا في أي مكان تخدم، فما مهن شرعية، فما نظيفة، فما ناس تلوج على شكون يخدم في بقعة من البقايا ما يحبوش يخدموا، لكن تعودوا على إحراج الناس، على التسول ببرشا وقاحة، سمحني في الكلمة، ما عادش فما كالعفة والكرامة. تلقى إنسان شاب مازال في مش كبير في العمر، يعني قادر على العمل، قادر على الإنتاج، قادر على استفراغ الطاقة نتاعو، ويجي يقول لك عاوني بلغة فيها سوء أخلاق فيها برشا حاجات. وربي سبحانه وتعالى يحكي على الناس المحتاجين، تلقى محتاج ما يقول لك شعتيني، أنت تحس به اللي هو محتاج، أنت تحس به اللي هو جيعان، أنت تحس به اللي هو ناقص أدوات مدرسية لأولاده ولا بنته، وإلا هو بيده ناقص حاجات وغير قادر على تلبية كل رغبات الأسرة أمتيعه، هذاك تعاونه. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب العزيز: تعرفهم بسيماهم. السيمة هي العلامات على يعني تلقاها كم محتاج كم متغشش شوية حويج ونتابة شوية. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما يقعدوش يلحلحوا بالعباد باش يعاونوه كذا، يعمل على روحه. احنا نعملوا على روحنا، نخدموا على روحنا، واذا كان فما انسان زوالي ومحتاج باش ناس تقف معه هو قاعد يخدم قاعد مضحي، هذاك نقف معاه ونعاونوه. اما فما ناس تحترف مهنة التسول من بقعة لبقعة، فما عباد تقولوا يجي يخدم او عندي كقرية ولا حاجة في ثانية ولا في جردة ولا في بقعة، ولا مرة يجي عمل تنظيف البقعة معينة كذا، ما تجيش تقول لك لا نحب روحي حرة من بقعة لبقعة وكيك نصور فلوس اكثر. الناس هذوما بطبيعة حال مرة بينا ما نعاونوهمش، علاش؟ خاطر كي نعاونوهم نزيدو نشجعوهم على التسول، نشجعوهم على كي يحبوا اللقمة البالدة كيما نقولوا احنا، وهذا مش باهي. ودين الاسلام يأكد على وجوب العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على العمل. مرة سيدنا عمر بن الخطاب جاء للجامع وقت كان خليفة متاع المؤمنين، كل يوم يعمل طلع على برشا أماكن منها المسجد، يا راجل صباح وعشية وقايل وليل ديما في الجامع، ويا رب اعطيني، يا رب ارزقني، يا رب كذا. تغشش عليه وكلمه قالوا: قم هذا واشتغل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. سيدنا عليه السلام قال لنا: لئن يأخذ أحدكم حزمة من الحطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وربي إن شاء الله يهدينا جميعا، ربي إن شاء الله يبعث في قلوبنا كل الحماس وكل الرغبة وكل الطموح باش والعزيمة باش نخدموا على روحنا، نقراوا على روحنا زاد ساعات تلقى زاد التلامذة متقاعسين ما يحبش يخدم ويتغشش كي ياخذ عدد خايب مع المعلم والأستاذ. اخدم تلقى تتعب تجتهد تجني ثمار أكل أتعاب امتيعك في النهاية. نقول يا رب بكتابك العزيز ارحم شهدان الأبرار، ارحم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن كانت لهم أفضل علينا، اشفي مرضانا يا رب، واهدي شبابنا، اهدي يا رب شبابنا إلى الطريق المستقيم وبعده عن كل الأخطار، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قيود ومن قلوب الحاسدين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين وخليكم مع أمل وأروع فقرات أوكسجين.
0: قبس من الإيمان.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زي

0: كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
4: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26-455-444.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.
1: راديو أكسجين FM.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. الخميس 8 أكتوبر 2026 بدي يقدم أكتوبر نهار بعد نهار أوني لويت اليوم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تسمعونا في نهارك زين حتى للحديش برشا أخبار برشا كواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا مستمع وفية لإذاعة أكسيجين فام وصديقة عزيزة السيدة هاجر من حي القبيل. نوجه لها تحية كبيرة. اللي قالت لي نادية البيت رح الكلام الحقيقة مسني وكلام معبر. قالت لي وقت اللي تبدأ قهواجي نقولها يا ميسم أهبط السبعة جيت أشرب قهوتك حضر روحك باش تمشي تقرأ. قالت لي معدلين الوقت على قهواجي معدلين موجتنا على نهارك زين. قالت لي انت تقول في لمين وانا نسكر الراديو. دونك تحيه كبيره ليك مدام هاجر ربي فضل لك ميسم اللي هي بنتك تقرا في الكوليج نجحت لها سيتي مع ميول ربي فضلها وربي طول في عمرها وان شاء الله تراها في اعلى المراتب. وفيقتك فينا راي مزينه برشا كيفك انت. هي مراه هاديه مزينه محليها مثقفه. دونك تبارك الله عليها. البارح تقابلت انا وياها في محل تجاري ونعرفها أنا نعرفها معرفة معناتها من خلال قدس بنتي. وقت اللي قرأت في الروضة بنتها قرأت مع قدس بنتي قعدت العلاقة طيبة برشا. الرو بعضنا نقفوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا علاقة حلوة ياسر الحقيقة. هي مرأة ياسر طيبة. أما كلامها البارح كي تقابل وكل مرة كي نقولوا لبعضنا توا نتقابلوا ما نتقابلوش تقابلنا البارح الحقيقة فرحت برشا كريتها محليها محلى كلامها ربي فضل لها بنوتتها زوجها زيدا كيف كيف تسمعنا تحبنا معدلة موجتها على موجتنا. إن شاء الله ربي فضلك هالجورة. تحية كبيرة ليك بوسة كبيرة من القلب وإن شاء الله تقعد من المستمعات الوفيات لإذاعة أكسيجين فام ونتواصل يا هالجورة. هذا اللي نوعدك به صديقة عزيزة. صباح النور سي محفوظ.
4: صباح الخير.
3: تسكن في حي القبيلة ما تعرفيش.
4: أنا كل بنات ونساء ورجال
3: من شباب حي القبيلة
4: هم شبيبة طيبين الحقيقة والسكان طيبين يعملوا يعني كيف. تحية لها لهذه السيدة صديقتك.
3: نعم
4: السيدة هاجر بنت حي القبيل وربي يفضلكم جماعة حي القبيل كل كل كل المستمعين كل
3: هي راي جديدة عندكم في حي القبيل ما زالت كي سكنت. اي بنت حي
4: القبيل ما تعتبر روحها كأنها قديمة كأنها بنت العائلات كلها غاديك ما عندناش فرق احنا
3: عندك سي محفوظ هاجر. نحب زيدا كيف كيف نحيي بنوتتها ميسم اللي احتفلت بعيد ميلادها ولد البارح. هي من وعدتها قلت لها غدوه نقدموا ان سبيسيال ديديكاس الميسم الجميله ميسم
4: محلال
3: ميسم اللي الجميله ان شاء الله كل عام وهي حيه بألف ألف خيره.

0: جميل. صراحة حلوة ميسم، إن شاء الله
1: بالتوفيق في الدراسة يا ميسم،
0: إن شاء الله تراها هالشرة في أعلى المراتب يا ربي،
1: إن شاء الله يا رب.
0: صباحكم كله أفراح، كله مسرات، كله حب، طريق سليمة للناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. سي محفوظ
1: عايشك، نهارك سعيد بطبيعة الحال.
0: بونجور إلياس.
1: إلى كل بونجور. الفريق العامل معنا هذا الصباح تحية من القلب، كذلك المستمعين وإلى مستمعاتنا أينما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن. حتى خارج الوطن برشا يبدو معدلين على أكسجين FM، دونك هذا شيء يسعدنا ويحملنا مسؤولية التواصل معكم والعمل والإبداع. تحية لكم جميعا وتحية تونس.
0: تحية تونس، تحية لتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكل مستمعي كلمنا على 31 10 80 90، طريق السلامة للجميع.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا في نهارك زين. أغو بونجور سي محفوظ. أهلا
2: أهلا سهلا. مرحبا
1: مرحبا، تحية كبيرة بالجميع. مرحبا بكل مسامعين زي كل حق بينا توا وعد المشتوى علي موجتنا وقاية تسمعونا في الميتيو.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو
1: طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى أثناء آخر الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية. التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. مازالوا أبارامون قويل الرمي زين مطولين لقويل.
2: لا ما فين قويل الرمان باش يطولوا. طول الرمان على رجال مقبول. أما الغريب هو انه قويل الرمان وصفرجل. يعني صفرجل ما تطيب كابت الصفرجل هيك الحجلة. ما تطيب بالسمش اللي ما احنا نطيب قبلها هي. احنا نطلب ربي نقول والله هم اعطينا سحابا سخيا يدر علينا مطرا شهيا
1: ان شاء الله نستنيو في المطر نتشهيو جوستمون في المطر نتشهيو في المحمصه جاريه المقرونه الجاريه من المدبشه بالخضره الجاريه
2: بالقديد
1: سخونه بالقديد
2: مالك عندك زازو خاص بالقديد
1: تحيه للجزائر الكل. دونك صح ومرتقب مع استقرار نسبي في الحراره في انتظار وصول الجبهة الأولى من التقلبات فجر الغد بالشمال. هذا اللي أكده محرز الغنوش المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يقول إن شاء الله نهار الجمعة باش نشهد
2: هي في الأخر توقعات
1: انخفاض نهار الجمعة غدوة انخفاض في درجات الحرارة من مستويات صيفية إلى مستويات ربيعية بالشمال ومحليا الوسط. دونك تحية كبيرة للجميع. مواصفات ربيعية ما قالش لا خريفية لا شتوية.
2: ربيعية
1: نعم ربيعية. دونك شلا نهاركم زين. تحية كبيرة لكم الناس الكل. سيسو رويحكم طريق سليمة.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
8: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو؟
8: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
11: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâtes 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fichar. Jarraba ou haffala fiddar.
0: Andek Orange.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
3: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99 ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال
5: انت تعرف علاش
6: نعرف وانت تعرف علاش
5: حتى انا نعرف ها وعلاش نحبوها
6: نحبوها لخاطر تسمعنا
5: وتحس بينا
6: تعاوننا
5: وتفرح معانا
6: نحبوها على خاطر تفهمنا
5: ترشدنا
6: تنصحنا
5: وتوعينا
6: نحبوها على خاطر ديما معانا
5: ليلة معناها
6: تبعد ولا تقرب
5: هي ديما معك
6: تخفى ولا تسهر
5: هي باقي بحذاك
6: نحبوها على خاطر
5: تزهينا
6: وتونسنا
5: وحتى كان بكينا
6: بيديها تمسح عينينا
5: توا عرفت علاش
6: وانتي فهمت علاش
5: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11
7: أهلا وسهلا عسلامة مرحبا بكم الناس الكل طريقة سليمة للجميع تحية كبيرة للمستمعين اللي فكرة هبهم قاصدين ربي ماشيين يخدموا على رواحهم إن شاء الله ربي يعينهم اللي يخدموا ديجا ويسمعوا فينا إن شاء الله ربي يعينهم اللي في ديارهم مستمتعين بالموزيكا البنينة نقول لكم مرحبا بعد شوية أبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جرائدنا التونسية بعد الإفراج عنه الرئيس يعيد التلميذ آدم مبارك إلى مقاعد الدراسة جديد قضية اغتصاب طفلة 15 سنة ارتفاع عدد الموقوفين إلى 16 متهم وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الاحتلال يواجه تآكلا في شرعيته عند الغرب شبح الهزيمة يحاسر ترامب هذه استطلاعات الرأي تصب في صندوق الديمقراطيين عنوان جاي فيها لون جريدة الشروق ونرجع بك لتونس وأيام قرطاج الموسيقية سهرة ثانية أثارت جدل
8: طلق.
7: العرض الأردني جدل يثير جدلا في تونس غير من الأخبار والعناوين اللي باش تلقاوها حاضرة معنا جوست من بعد شوية نعديو لكم الكود كور ونرجعو لكم بالأكتواليتي يا جماعة ما تبدلوش الفريكانس بي سي محفوظ
8: نعم لالا
7: الكود كور
8: الكود كور
7: بعد شوية يا ليس ريكاب ميديا توعتينا الكود كور الكود كور ريكاب ميديا والأخبار والعناوين كنت نقول فيها
8: كود كور يا سي إلياس راهو كود كور وما أدرك ثم أن اليوم الكود كور بتاع اليوم وقع عليه اتفاق من طرف المجموعة الكل اللي هو عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ اللي في أروع أغانيه الأغنية هذه تسجلت أو أنتجت عام 1966، كتبها محمد حمزة الشاعر الكبير، والملحن العظيم اللي لحنها بليغ حمدي. إذن عبد الحليم النشأة مولود في 21 جويلية 1929 بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية أو الشرقية أو الشرقية اللي يقولوا عليها هم في مصر، وفقد والدته بعد الولادة. عاش اليتم، تربى عند خاله، وأصيب مبكرا بالمرض بجرثومة البلهارسيا اللي هي لأنه جي في المياه الآسنة، هو صغير وشرب من وديان من الواد نتاع النيل، ربما مش النيل كله شرب، أصيب بذلك. عمل دراسة أخوه، نقله ودخله المعهد الموسيقى العربية، وتخرج عام 48 بقسم التلحين. عبد الحليم متخرج بقسم الفنانين وكان ملحن، وكمال الطويل زميله تخرج من قسم الغناء، كان مفروض كمال الطويل هو يغني وعبد الحليم يلحن، صار العكس، أنا كمال الطويل يلحن له وعبد الحليم يغني. عبد الحليم مسيرة غنية ومسيرة مشوقة جدا رغم صغر السن بتاعه، 47 سنة توفى، ولكن رغم ذلك عاش أحداث وعاش قصص حب
7: وقصة حقيقية سواح، كما برشا قصص تغنيت في أغاني عبد الحليم حافظ شاعر محمد حمزة اللي سمعها شاب يحكي وهو في الغربة عن حبه وشوقه لحبيبته. يخي المس فيه الإحساس الصادق، يخي كتب كلمات سواح بإحساس واحد ضايع تايه هما يقولوا في مصر عن الوطن متاعه وحبه الكبير. علاش قلنا سواح؟ خاطر بليغ حمدي لحن الأغنية بلون جديد وقتها، خفيف سريع لكن مليان فما الشجن الكبير. وقت اللي سمعها عبد الحليم قال دي الناس حتحبها، حيحسوا انها بتحكي عنهم، يعني عبد الحليم حافظ قال بش يحبوها الأغنية. وجستمون وقت اللي تغنيت اول مرة رددها معاه الجمهور من اول كلمة، وكان الاحساس كل واحد قال عبد الحليم الحاضرين حسيته هو سواح وهو اللي تيه. وقصة سواح قصة برشا راو معناتها برشا متغربين
8: دي قصينا. هو الرحيل في 30 مارس 1977، عن سن 47 سنة، وعبد الحليم يبقى إشارة مضيئة في عالم الموسيقى العربية والطرب العربي، لأنه هي أغلب أغانيه راهي قصص، راهي برشا بتلوموني لي قصة.
7: وي توا احنا خلينا معاه سواح وقصة سواح
8: كيفي انا
7: نسموها في العب، نسموها في الكوت كور عبد الحليم حافظ. راجعينا

0: Fakta. على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق، أكيد رحب بكل مستمع مازال التحق بنا توا ويسمع فينا بعد شوية. تسمعوا أبرز العناوين، الأخبار، الأكتواليتي، شنو اللي فما في المجتمع التونسي، ونعملوا طلع على العالم ومشاغلنا بيان سور الجهوية. لكن قبل نقولوا ألف سلامة سي محفوظ الإيمان النوي الصديقة العزيزة على قلوبنا الناس الكل.
1: ألفين سلامة.
0: قاعدة تمر بوعكة صحية حقيقة، وعكة صحية حاد نجم نقوله، مريضة غريبي وغريب قاعد يدور قوي برشا الفترة هذه، وفما العديد من الفيروسات، على هذاك يلزمنا نردوا بالنا على رواحنا. ورغم هذا تخرج وتخدم وقايمة بواجباتها، سواء في خدمتها وإلا في دارها وإلا مع بنتها مريومة، إن شاء الله ربي يفضلها لها وتراها في أعلى المراتب. ونقوله لك ألف سلامة عليك إيمان، إن شاء الله إن شاء الله كل شيء باللطف، وإن شاء الله كل ما يعطيك ربي باللطف.
1: إن شاء الله اللطف عليك يا إيمان، وألفين سلام عليك، ربي يشفيك إن شاء الله وترجع لنشاطك وحيويتك المعروفة. إيمان أنت كبيرة وكبيرة وتبارك الله عليك، وربي فضلك كبيرة معناها
0: أكيد
1: في الاعتبار، معناها الاعتبار
0: متاع
1: أخلاق وتربية وانجاجمون أيضا، وربي فضلك وربي يشفيك إن شاء الله. ما تخرجيش من الدار، تعملي بافات باش مريم ما تتعداش زادا، خاطر انت ومريم عزاز علينا وغالينا راهو.
0: اي نعم، ويرحم عم صالح، سلم عليك امل برشا.
1: صالح خويا
0: قالت لك اللطف عليك، تحيه كبيره للجميع، ان شاء الله نهاركم زينه.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
5: انت. تعرف علاش
6: نعرف؟ وانت تعرف علاش؟
5: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
6: نحبوها على خاطر تسمعنا
5: وتحس بينا،
6: تعاوننا
5: وتفرح معانا.
6: نحبوها على خاطر تفهمنا،
5: ترشدنا،
6: تنصحنا
5: وتوعينا.
6: نحبوها على خاطر ديما معانا،
5: ليلة معناها
6: تبعد ولا تقرب،
5: هي ديما معاك،
6: تخفى ولا تسهر،
5: هي باقي بحذاك.
6: نحبوها على خاطر
5: تزهينا
6: وتونسنا،
5: وحتى كان بكينا
6: بيديها تمسح عينينا.
5: توا عرفت علاش؟
6: وانتي فهمت علاش؟
5: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
7: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
0: مرحبا بكم معنا، تحية كبيرة لكم. وقيت تسمعونا في غيكاب ميديا، غيكاب ميديا أبرز العناوين اللي جايت فيها لهم جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية.
1: أهلا وسهلا. أهلا.
0: احنا تعودنا في غيكاب ميديا، غيكاب ميديا نبدأ بملاحظة قبل ما نغوصوا في العناوين والأخبار والقضايا. تبني تعلي، ربي زيدك وربي معك. أما تخلي أكوام مرمل على الرصيف اللي بشي عرقل الحركة متاع المترجلين، وإلا الردم اللي تهبط وتخليه على الرصيف ولا في الكيات باش يدقدق كراها بالناس، وفما غيثك على المترجلين. لا
1: صحيح،
0: هذا غير معقول.
1: لا غير معقول وغير
0: بالمرة زيدا.
1: نعم، الملاحظة الدقيقة بتاعك هذه نسوقوها إلى كل المواطنين اللي يقوم بالبناء، فواضل البناء يخليه مكدسة يا ما على التروتوار يسكر التروتوار، يا ما يخليه يشترها في كياس وهذا غير مقبول، يا ما يهزها المكان أخضر طبيعي ويلوح هذيك، هذا غير مقبول زاد. كيف هذه تسمى عقلية الهلالية. أو المصريين يسموهم الهلايل. هذه عقلية لا قانون. هكا كمل هو بنته ما عادش يهمه في الباقي. لا هذا غير مقبول.
0: نعم كيفاش تخلي كوم متاع رمل وإلا كوم متاع ردم في الطريق باش يعرقل حركة المترجلين؟ مشهد بسيط ينجم يكون لسيادتك معناتها في الظهر متاعه، لكن يكشف غياب المتابعة والعناية بالفضاء العام حقيقة، وهذايا مرفوض رفض.
1: هو الفضاء العام فضاء مشترك.
0: نعم.
1: من حق كل إنسان فيه عنده الحق. ما جيش تسكروا أنت بالبقايا متاع البناء متاعك وشكون علاش ملبس لهنا أهم سوء إلى البلدية باش العوان متاع التراتيب البلدية إذا كان مزال وعندهم عوان التراتيب يقوموا بالعملية دي وتسليط عقوبات قاسية زادة. ما مش هكاك برا عسلامة سلمك بالله بعد تراب تراب، لا لا يزم عقوبات تقارير وعقوبات زجرية منا. خليه يحترم البيئة يحترم الطريق العام.
0: حاجة أخرى أنا للأمانة زيدة بهت في برشة تعليقات من أولياء فيما يخص موضوع المخدرات وانتشار المخدرات وظاهرة المخدرات في المجتمع التونسي متاعنا. بالي على غالب تبلي بيها شنو اللي باش نعمل؟ لا يا مسيو لا يا مدام، لا للتطبيع مع المخدرات، نعم لحماية الأبناء والمجتمع. أو المخدرات عمره ما كان سلوك عادي وإلا ظاهرة نجم أنت تتعايش معاه إيفا تهدد صحة ولدك وإلا بنتك صحة الشباب، تنجم تتفكك أسرة كاملة، تتشتت أسرة كاملة، تغذي العنف، تغذي الانحراف، تغذي الجريمة. ليل العنف زيدة مع اللي يتعاطف في المخدرات وتحاول أنك تخرجه من اللي هو فيه، فما العديد من الطرق وراء الإدمان عنده العلاج. اما انك باش تطبع وتستسلم وتقعد تتفرج وتقول شنو اللي باش نعمل، هذا هو الخطر الكبير. دونك راهو كثره الحديث عنها وكثره الحديث عن انتشارها يولي يتحول الى اعتياد، صمت وتطبيع. مسؤولية مقاومتها اليوم مسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة بين الأسرة، المدرسة، الدولة والمجتمع. وأنا كل مرة راني نركز على المسؤولية المشتركة، خاطر وكما نحطوش اليد في اليد رانا ما ننجحوش. للأسرة وحدها باش نجم، ولا الدولة وحدها باش نجم، ولا المدرسة وحدها باش نجم. أما أنت الأسرة كي تقوم بدورك والمدرسة تقوم بدورها والدولة تقوم بواجباتها والمجتمع زاد كيف كيف تنجحوا في التصدي لآفة المخدرات وتنتهي بتطبيق بتبيع القانون وحماية الشباب من الوقوع في الإدمان. وديما لو تقعد الوقاية خير من العلاج، كي تتبع من الأول أنت وتحمي صغيرك ما نوصلوش للي وصلنا له اليوم.
1: صح، عندي ملاحظة في الكلمة اللي قلتها تويكا، في التقديم اللي عملته في زوج ملاحظات باش يهموني برشا. الملاحظة الأولى أنك أشرت إلى أنه ما زمش تعمل العنف مع المتعاطي، ولهنا باعتبار أن المتعاطي مريض.
0: نعم.
1: وفعلا أن المتعاطي مريض والاستعمال العنف معه هذا غير مقبول، لأنه بزيد على الطين بلة. ألور أحسن الحوار معه، متابعته منها باش ما يوصلش في الانزلاق او في الادمان. نقطة اولى. النقطة الثانية اللي هي المجتمع هذه والاسرة. النقطة الثانية اللي هي الدولة اللي ذكرتها سيادتك، لابد من توفير مراكز لمعالجة الادمان في الولايات الكل، 24 ولاية، لان راه المخدرات وصلت لاريافنا اللي كانت ارياف كنا نعتبروها نقية وجو فيها لا يوصلت المخدرات برتو. لذا مراكز كل ولاية مركز يعنى بمعالجة الإدمان. هكا النجم الدولة تقوم بواجبها مع الأسرة، ولا أنت ركزت عليها
0: بالصحة،
1: مع الأسرة في المدرسة في البرامج المدرسية، ومش مقصر المدرسة لحد الآن، لكن اللي تعمل المدرسة الشارع يفزدوا، اللي تعمل بعض العائلات هذا كيف كيف هذا من لهوة ومن الشارع يفزدوا. دونك لهنا مسؤولية المجتمع التونسي.
0: نعم
1: بشكل عام.
0: نعم مسؤولية مشتركة. دونك
1: مسؤولية مشتركة، لا ما فيش كلام،
0: مسؤولية مشتركة
1: خاصة بالعائلة والدولة، بالأسرة والدولة.
0: واضح. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا الكل، مرحبا. اكيد مشاغلكم تهمنا، خليوهم على 31 10 80 90. بعد الافراج عنه الرئيس يعيد التلميذ ادم مبارك الى مقاعد الدراسة، اخبر اللي تفعلوا معه توينس البارح.
1: اي فعلا هو هذا الخبر الاخراني، ما هو عفا حتى على بعض التلاميذ اللي زلت بهم القدم وكانوا في السجن، عفا عليهم مؤخرا واعادهم الى مقاعد الدراسه. هذه اشاره للمجتمع التونسي، كما انت كنت تحكي به، انه راو المخدرات راو مريض اللي تعاطى فيه.
0: أما بالنسبة لإيدم ما عنده حتى علاقة بالمخدرات.
1: إيه هذا عمل جريمة أخرى.
0: إيدم اللي نهار 19 سبتمبر، مش جريمة، نهار 19 سبتمبر خرج في مظاهرة يطالب بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود.
1: لا هذه حاجة أخرى.
0: إيه نحكي على إيدم أين اللي أذن الرئيس بإخراجه وإرجاعه إلى مقاعد الدراسة فورا.
1: لأن أسطول الصمود من الخرج في الدول العربية كل أتحداهم كان يخرج مع عندهم أسطول الصمود، خرج من تونس. الرئيس التونسي متعاطف مع القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: متعاطف أنا مش شكل متعاطف بالكلام مبرر. إذن وقف حينما علم أن الميدة توقف أطلق سراحه وأعاده إلى الدراسة.
0: نعم.
1: لأن قضية فلسطين هي قضية التونس كل. ثم التونسي يختلفوا لكن من لا لا نختلف على القضية الفلسطينية كما لا نختلف على تونس.
0: نعم. هذا حسب آخر المعطيات بتبيعة المنشورة. رغم القاصر مكانه الطبيعي
1: الدرس.
0: المدرسة والعائلة.
1: مدرسة والعائلة.
0: مدرسة والعائلة. هذا هو القاصر معناتها.
1: الفضاء متاعه اللي يتربى فيه ويعيش فيه ويكبر فيه.
0: نعم. بالنسبة لاستطلاعات الرأي تصب في صندوق الديمقراطيين شبح الهزيمة يحاصر ترامب.
1: إلا أكيد هو ترامب الهزيمة مؤكدة، خاصة في تبور برش على الشعوب ولا الأمم. أي أنا البوندي متاع العالم، أنا بوليس العالم يتصور في روحه مع إيران. ما مشاتلوش العملية لأن إيران مسنودة بشعبها، إيران مسنودة بعلمائها، إيران مسنودة بعلاقاتها الدولية الكبرى. في بالك اللي مرتين تو مجلس الأمن يأخذ يحاول يأخذ قرار ضد إيران وتسقطه أو يسقطه الفيتو الروسي الصيني، والصين اليوم أصبحت دولة عظمى ما يزمناش نبقاو عنا الهولولولو متاع الأمريكان. لا الصينيين رمهم لولين.
0: إذا كان نرجع لشبح الهزيمة يحاصر ترامب، هذا عنوان نجم نقوله اللي هو يعكس الضغوط السياسية المتزايدة حول الرئيس الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026
1: الكونغرس.
0: واستطلاعات الرأي تصب أنه كما قلنا تراجع مستوى الرضا عن أداء ترامب اليوم، خصوصا في الملف الاقتصادي، ارتفاع كلفة المعيشة، فيما قاعد يواجه الجمهوريون منافسة قوية في عدد من الولايات والدوائر.
1: أكيد هو خاصة منا في بعض الجمهوريين انتقدوا الرئيس لأول حزبهم باعتبار دخلتنا قالوا له في حروب ما ايش متاعنا، هي حروب متاع اسرائيل، احنا ليش دخل فينا وراء اسرائيل في حروب مقرفة، ثم فلوس، ثم ارواح قادر جي، ثم جنود امريكيين قد يموتوا وتدخل المديسيركي منا وحدات جثامين. دونك انت داخل في حرب ملبس، من المفروض انك تتفاوض مع الدول الاخرى وتلقى حلول مع الدول الاخرى.
0: السؤال الأهم، هل تتحول هذه المؤشرات إلى خسائر انتخابية فعلية أم يتمكن
1: أتمنى ذلك
0: والحزب الجمهوري من أنهم يغيروا المعادلة قبل يوم الاقتراع؟ إذا هو السؤال المطروح.
1: إن شاء الله تتم الانتخابات وينهزم هو ويغادر، خاطر ثم الطرحين عزلوا، ثم المقدمين حتى المحكمة العليا الفيدرالية العليا وطارحين عزل الرئيس. بقاتل ما تعرف القانون الأمريكي لو يختلف حتى على القانون الأوروبي مش تعزل الرئيس، حبت لها مراحل، لكن طارحين هالفكرة باعتبار أنه معناها ما حل حتى مشكل. هو أينما توجه إلا وكانت الحرب وكان العنف وكان السطو على بلاد البترول. نجز النيجيري، علاش نيجيري؟ نيجيري خاطر عندها البترول، يعني وين ثم البترول. وين فنزويلا يخطف رئيس من داره هو ومرته ويبدل النظام باش، لأن فنزويلا دولة بترولية، إيران دولة بترولية، العراق دمرته أمريكا لأنه دولة بترولية، والسعودية والعريبة الأخرين كلها حطهم في حجرة وسكر عليهم البرنوس متاعو لأنهم دول بترولية.
0: نعم أكيد. باش نواصلوا تسمونا بعد شوية في بوانك جو، تابعونا الناس الكل. فاصل إشهاري
8: راديو

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
2: تولي دفيبري دفيبري دفيبري،
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.

0: انهارك زين مع ميديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم في بوان اكتو. اهلا وسهلا ألفة الجندوبي. مرحبا.
2: اهلا وسهلا نادية. مرحبا بك سي محفوظ.
3: بخير.
2: تحية لكل اوفياء اذاعتك.
3: نورة
2: لله. ينور ذاتك يعطيك الصحة. اكهوش مزيل عاد الخميس الجاي كيف ناكا عنا عيد ميلاد اكسجين.
3: الله الله.
2: اكا ولا لا؟
3: كيف اكتوبر؟
2: ايه الخميس الجاي.
3: الخميس الجاي.
2: هلا بالخميس.
3: هلا بالخميس. هلا يا مرحبا.
2: هلا بالخميس. ان شاء الله ربي يحيينا بخير وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. وراهو 15 عام ماهوش مش بالهين 15 عام.
3: أيه.
2: وان شاء الله اعوام واعوام وان شاء الله للاستدامة بالنسبة للمؤسسة وان شاء الله كيف كيف احنا ربي يحيينا بخير وربي سهل قسمنا الناس الكل ونلقاو كيفاش نجمو نخدمو نتحركو حتى باش تاخذ المعلومة حتى باش تتنقل وتسأل مسؤول باش يجيبك على معلومة راهو هذاك الكل يلزم زادة يتحرك في انتظار فتح ملف مؤسسات الإعلامية وملف الإعلام من عند السيد رئيس الجمهورية اللي قاعدين نتبعو في مختلف التحركات متاعو في مختلف اللقاءات متاعو كل مرة يجبد ملف في انتظار ملف الإعلام وملف الإذاعات الخاصة والتلفزة الخاصين ومواقع الويب والصفحات اللي الله أعلم شنو تعمل
1: الصفحات مش بسهل رأو
2: أنا قلت مش بالهين بالنسبة
1: بسهل الاستمرارية والصمود وإنك تقعد سامد صحيح 15 سنين نتو عندي في الراديو 14 سنين
2: و 15 سنة من غير المال للفاسد 15 سنة من غير شكون يتحكم في الخط التحريري 15 سنة وإحنا نخدم الحق بحرية مسؤولة برشا برشا صعوبات لكن إحنا بحول الله كنا صامدين بفريق كل مرة يتجدد كل مرة يتبدل كل مرة يتحين لكن يقعد ديما اللي يجي إذاعة أكسجين فام
1: فريق كل مرة يتجدد يتبدل مع حجر السياسة اللي ما تبدلش
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله
2: الحمد لله وإحنا ديما نقولوا راهو إحنا بيبينير لهنا في الإذاعة قاعدين يتكونوا من عنا ويمشيوا لبلايس أخرين إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله إحنا غابة وال
1: اي ما احنا راديو زيدا مش سنتر دو فورماسيون سامحني
2: راهو النجم نحطها هي راهو صحيح راديو لكن قاعدين نكونوا فيه الراديو هذاك على خاطر
1: كونا
2: ومازلنا نكونوا اللي يجي يحب عنده الرغبه باش يتعلم ابجديات الاذاعه ولا كيفاش باش يخدم كذا واذاعه القرب راهو مفتوحه للناس الكل في مختلف مناطق ولايه بنزرت الاذاعه اذاعتكم الصوت صوتكم انتم كمواطنين كمستمعين راكم شركاء فعليين بالنسبة للإذاعة.
1: نعم كل عام وإحنا حيين بألف خير
3: العام في الإذاعة للسادة المستمعين بشي يفهموا شوية ما معنى 15 سنة في عمر الإذاعة. العام معوض بخمس سنين العام يسوى خمس سنوات من الزمن. مش سهل
2: مش سهل مش سهل
3: مش سهل بكل باش 15 سنة وانت في نفس الموقع في نفس الإشعاع في نفس التواصل وفي نفس الوجود اصلا وجود ثم اذاعات سكر هذه واحد اثنين التكوين ذكرتوه انتم الاثنين التكوين انا لاحظت ان اكسجين كون الطلبه جاوا كملوا الدراسات نتاعهم انا في اذاعات اكسجين
1: صحيح
3: باش عملوا البي اف
1: اي نعم
3: معناها ثم التكوين حتى الجامعي
1: وعندك عشرة عمر الناس تسمع فيك توا 15 سنه راهو من هرت اللي حلت الاذاعه لليوم يسمعك راهو انا قدمت سبيسيال ديديكاس للمدام هاجر الصباح قلت لك قالت لي نقول ميسم اهبط قهويجي السبعه ما عادش بكري من غير ما نخزن للمونجيلا قالت لي وقت اللي ما تعديوش قهويجي نضيع
2: صحيح
1: والله يا الفه البارح وجدت لها تحيه قالت لي قالت لي راني وقت اللي ما تعديوش قهويجي وميسم تقول لي ما ماش بها خاطر تهبط باش تشرب قهوتها على قهويجي قالت لي محليه وقت اللي نبدا نشرب في قهوتي ونعرفها سبعة وبنتي تعبت ونشربوا قهوتنا ونبداو عاملين 66 كيف رام سو سون دي ديتاي اوكي تفاصيل يمكن تراوها ولا تسموها
2: وراهم يتعودوا يتعودوا بنادية كي تقول 14 سنة راهو نادية كي تاخذ كونجي ولا نادية كي ما تبدا وهي مش ما تجيش ديما ديما تحاول رغم كل شيء انها تكون متواجدة خاطر عندها مسؤولية بالحق على عاتقها وعندها المستمعين اللي يستناوها راهو كي نهارت اللي تتغيب ولا ما تجيش والا ما تتعداش كما قلنا للغناء في وقتها راهو تليفونات ما يسكتوش يقولوا شبيه نادية شبيه سي محفوظ زعما لاباس زعما بالحق هذيك
1: اعلم القرب وذيك الخصوصيه نتاع
3: اجاره الاكسجين. هذا مهم. انت ذكرتي خط التحريري ان هذه الاذاعه راهي مستقله فعلا على كل القوى الجاذبه على الموالات وعلى المعارضه. هي مستقله.
1: اي نعم.
3: الرفلات لا فيريتي الحقيقه كامله للناس اولا.
1: الحمد لله.
3: حاجه ثانيه راهي عندها توجه وطني هذا نتفق فيه.
1: اي
3: ولو لو كان ما فيهاش توجه وطني انا لن اكون فيها. فيها توجه وطني واضح والدليل ذلك. علاش انطلقت الاذاعه نهار 15 اكتوبر؟
1: علاش انطلقت وكيفاش؟ عندنا برشا وقت باش نحكي سي محفوظ فيه.
3: هذه نسال عليها المؤسس.
1: نعرفوا الاجابه تاع 15 سنه نعرفوا الاجابه نقول لك عليها بعد شوي وقول لنا عليها المؤسس. لكن قبل عندنا ضيف حاضر معنا.
3: مرحبا.
1: مجهول وتحيه بتقدير.
4: مرحبا بك سيد محمد الجمالي المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اهلا وسهلا مرحبا بك.
5: مرحبا بكم ومرحبا بجميع متتبعي اذاعه اكسجين اف ام. شكرا على هذه الاستضافة.
4: شكرا على قبول الدعوة. مرحبا وتحية كبيرة للزميل المنسق العالمي في وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن السيد معز بن محمود على التنسيق وعلى التواصل. اليوم نتحدث على تظاهرة ساعة وقاية اللي هي مش لولانية كانت الأسبوع اللي تعدى. اليوم ساعة وقاية باش تكون في رأس الجبل في معهد محمد علي العنابي في معتمدية رأس الجبل. نتحدث فيها على الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة المبادرة الوطنية التشاركية للحماية من المخدرات واللي قاعدين نراو فيها الآفة هذه قاعدة تتغلغل في صفوف شبابنا ودور كبير لوزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن. تعطينا أكثر تفاصيل سي محمد.
5: يعطيك الصحة. كما ديجا أنت تو تفضلت وحكيت على أن هي مقاربة تشاركية. احنا اليوم في سلسلة أولى لتنفيذ المبادرة الوطنية اللي هي قلب تشاركية بالوقاية من سلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بطبيعة هذا تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي باش تكون التظاهرة هذه باش تكون تحت عنوان ساعة وقاية وهي تظاهرة وطنية باش تنطلق في كل الجهات يعني في 24 ولاية في نفس التوقيت في نفس النهار. هذا معناتها بصفة عامة وهذه الحق تزامنت مع العودة المدرسية والجماعية والتكوينية للتلامذة وللظاهرات واللي احنا نعرفه كما كنت سيادتك تحكي وهذا معلوم لدى الجميع ان ظاهرة المخدرات خاصة واحنا سنا باش يكون هالمرة هذه تدخل هذا هو الحق باش يكون مركز على ظاهرة الادمان على المواد المخدرة والمخاطر وشنو انعكاساته. احنا نعرف شنو بالضبط معناتها اللي قاعد صاير هذا الإفة هذه اللي انجرت واللي قاعدة تهلك في الصغيرات وتنخر في المجتمع بصفة عامة. المقاربة ماهيش أمنية فقط. المقاربة لازم تكون تربوية توعوية تحسيسية اتصالية وهذا مهم جدا إن نحكي وإن نقربوا نحاولوا نأسوا إلى تقاليد أو بلتو طرق صحيحه في التواصل مع الصغيرات يجمع بين الاولياء والاطفال والتلاميذ. هذا علاش باش يكونوا حتى الاسر نحاولوا باش نوصلوا لهم بالحمله الاتصاليه هذه. معنا كي نحكيوا على حمله ولا مبادره وطنيه تشاركيه الحق معناتها هي فما عديد الاطراف ولنا معناتها مشكوره السلطة الجهويه تحت اشراف سيد الوالي اللي كانت تنسيق لتحديد المسار الكل وتحديد النشاط هذايا اللي باش يكون كما تفضلت سيادتك وحكيت باش يكون اليوم من الساعه 10 صباحا الى الساعه 11 في معهد محمد علي العنابي في راس الجبل. مشكوره السلطة الجهويه اللي استعانت معنا سيد معتمد راس الجبل كل الاطراف الحقيقه اللي مشاركه معنا ومتداخله معنا. نحن عندنا دوستيكولد شركاء فاعلين كيما وزارة التربية والصحة والداخلية والشباب والرياضة، التشغيل، التعليم العالي، شؤون ثقافية، شؤون اجتماعية، شؤون دينية، عديد الجمعيات، جمعية تونسية لكرة الأطفال السويس، منظمة كشافة تونسية، منظمة عديدة، المنظمة الوطنية للطفولة التونسية للمصايف والجوالات، جي سي اي حاضرين معنا اليوم باش يكونوا في راس الجبل أكيد، كل الجمعيات ذات العلاقة وذات الصلة بالتحسيس وبالتوعية في على الأقل للتخفيف وإلا لتقليص هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة إيفا. وكما قلت لك راهي المقاربة الأمنية ماهيش كافية باش نحكيوا على باش نقلصوا من الظاهرة هذه، معناتها المقاربة التوعوية والتحسيسية والاتصالية هامة جدا أيضا. لازمنا احنا كوزارة المرأة والطفولة وكبار السن الحق مشينا في البعد هذا الأفقي هذا في عمل تشاركي مع كل المتدخلين للتقليص من هذه الظاهرة وتوعية الناس، توعية خاصة الأطفال واللي بارون فيهم بخطورة هذه
1: الظاهرة. سيدي كريم لحظة لو كنت تسمح معناتها من فضلك خلينا نتفاعلوا معك شوية، مهم جدا اللي تقال الجمعيات الكل والحضور مكثف هذا اللي حسناه واللي المسناه، لكن حبيت في مداخلتي نقول انه مثل هذه التظاهرات الجهوية للوقاية من المخدرات وداخل المؤسسات التربوية نقولها وخارج المؤسسات التربوية، خاطر المخدرات مش كان في محيط المؤسسات التربوية، داخل المؤسسات التربوية ما يلزمش بطبيعة الحال يكون مجرد مناسبة ظرفية لرفع الشعارات وتوزيع المطويات، بل جزء اليوم احنا نحتاج في تونس إلى سياسة وقائية مستدامة تحمي الطفل قبل ما يتحول إلى ضحية. لهناش نقول لنا نقول مهمة الجمعيات اللي ذكرتهم سيادتك ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انه تواجه المخدرات، ما تبديش وقت اللي تشد التلميذ متلبس، سامحني، قبل ما يتشد التلميذ متلبس في

0: عارفين والناس اللي موجودة اللي سلوكيتهم كلها محفوفة بالمخاطر، يطلب المساعدة من غير ما يخاف ومن غير ما يتقلق. الوقاية تقعد ديما خير من العلاج. احنا التلميذ هذا لازمنا نخدم عليه اليوم.
1: سي محمد.
2: وي وي معك معك. واضح واضح. واه كذلك بطبيعة الحال احنا معناتها هذا هي السبسة باش تكون من الحملة الاتصالية والتوعوية. من المؤكد احنا اليوم خدمنا على المؤسسات في المؤسسة التربوية. احنا احنا بطبيعتنا في مستوى مؤسسات الطفولة هذا عملنا وهذا شغلنا اليومي، هذا احنا قاعدين نخدموا عليه. تبقى مش في اطار تظاهرات، ربما اليوم خرجناها في اطار تظاهرة، لانه بالحق يلزم فما نقود الخطر، معناتها يلزم فما جميع الاطراف تكون واعية وكونسيونت بالظواهر هذه اللي هي قاعدة تهز فينا للتالكة، قاعدة تنخف في المجتمع بتاعنا. هذا لا شك فيه. يعني اليوم كي نحكيه على الكومبورتمون اغيسك بصفة عامة، هو الحقيقة رو فما عمل سبري، عمل اتصالي، مي فما زاد عمل دائم مع الأطفال، وإن شاء الله هذا كل يوعوا به جميع الأطراف. راهو فما ما احنا لهنا نرى انه راهو فما يلزم نركزوا على الرينفورسمون دي كومبيتونس نتاع الصغيرات هذوما، خاطر في احدى ربما القراءات هو قال لك سي ان كومبورتمون ا ريسك ولا ان كومبورتمون دو بريز دو ريسك. ولهنا زوز صحاح هما راهم في التعريف نتاعهم. حتى البريز دو ريسك هو الطفل الشخص مراهق او يسع هو خذي لو ريسك في نهايه الامر، من هالكومبيتونس تاعو هو خذي ريسك هذا نحولوها الى كومبيتونس بوزيتيف. معناتها احنا كيف نخدموا في العمل المعتاد على عمليه ادماج الاطفال، كسوا مؤسسه التربيه ولا مؤسسه شباب ورياضه ولا مؤسسه الطفوله ولا مؤسسه الثقافيه، نخدموا على عمليه الدمج ونخدموا على الاتصال. احنا اكيد باش نخدموا على رينفورسمون دي كومبيتونس نتاع الصغار هذوما، ويدوكو نحولوا تلك لي كومبيتونس هذيك من كومبيتونس موجهه الى سلوكات أنت بارانتيز محفوفة بالمخاطر إلى سلوكات تولي إيجابية. دونك الفراغ
0: عندي لهنا ما عندناش مدارس آمنة. زيد سيدي راهو إيش نقول لك، المدرسة الآمنة هي المدرسة اللي تمنح الأبناء نتاعها مناعة فكرية، تكون عنده مناعة فكرية، تكون عنده مناعة نفسية اجتماعية، تخليه إنه قادر اليوم إنه يرفض المخدرات، ما تخليلوش الوقت إنه يكون خارج المؤسسة اللي هو موجود فيها باش يمارس السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويجرب الدروغ. زاد احنا اليوم راو مستحقين المدرسة آمنة. قبل ما نتحدث عن محيط مدرسة آمن، المدرسة بيتها يلزمها تكون آمنة وتعطي للتلميذ، تمنح لابنها التلميذ المناعة، مناعة فكرية، مناعة ثقافية، مناعة اجتماعية، مناعة نفسية يلزم يكتسبها داخل المدرسة. زيد
2: هو لهنا بنفس المناسبة مشكورة مع وزارة التربية، زملائنا في التربية قاعدين يخدموا الحق على دارير ما انت لاحظت اني فما خرجت مذكرة انه تحتوي احتواء الاتلامذة فاكلي زركراز اللي هما بالحق ساعات يخوفوا شوية رام فهمتني في سافيدري، ولا فما مجهود كبير ان شاء الله لحنا المجهود معناتها متواصل في كونه نستقطبوا جميع الأطفال أو معناتها نستقطبوا الحجم الكبير من الأطفال في مؤسساتنا، كسوا بالنسبة لمؤسسة الطفولة وين متواجدة في مؤسسة الطفولة. نحن عنا مركبات، نحكي على مركبات يعني دي منحب نحكي على المؤسسات راجع بالنظر، احنا عنا مركبات للطفولة معناتها قاعدة تقوم بدور إدماج اجتماعي مهم جداً. أنا نوادي أطفال نحاول إن شاء الله قاعدين نطور في المناهج في مثلا ساعات راهو أحيانا ماهيش انفراستركتور فقط، راهو نحب نكونوا واضحين أحيانا المناهج هي المهمة يمكن حتى أكثر من الانفراستركتور. سيبري الانفراستركتور هو الانفراستركتور تاعي البطحة، ساعات بطحة مصيبة ما فيها حتى شيء وتجيها وتستقطب العباد فهمتني. دونك مش كيستيون كيستيون هنا طريقه انجاز.
0: امينه ماهيش نحكي على البنيه التحتيه ولا الاقسام ولا جماليه المدرسه، نحكي

0: على دور معناتها دور الثقافة، الأنشطة الثقافية، مسرح.
1: وهذا علاش سيدتي، وهذا علاش هي اليوم التظاهرة هي عندها البعد التشاركي هذا. نحن الكل معناتها شفتها هنا نجتمعوا في نفس الفلسفة وفي نفس المبدأ، كونه كي نجتمعوا حول الموضوع إلى تريتمون بطريقة تشاركية، على الأقل نضمن نسبة كبيرة من أن نوصل إلى حلول نمسوا بها الأطفال ونسموا بها اليافعين والشباب متاعنا اللي الحق.
2: سي محمد، سي محمد بعد إذنك،
1: الدولة
2: هل أنه ساعد وقاية معتها مرة بعد قديش في مؤسسة تربوية منعرش الاختيار عليش راس جبل ومعهد محمد علي العنابي، هل أنه ساعد وقاية مرة في الجمعة ولا مرة في الشهر ولا حسب الحملة حسب البرنامج متاعكم كافية للتوعية بضرورة الوقاية من السلوكيات المحفوفة والمخاطر وخاصة منها المخدرات اللي قاعدين نراو في الصحيح المقاربة الأمنية والأمن اللي قاعد كل مرة يتم حجز وكل مرة يتم إيقاف، لكن معتها ساعة اسكو هي كافية ولا باش يكون فما عمل متواصل مع مختلف الفاعلين كما نقولوا وزارة التربية والأساتذة والمعلمين والمربين والجمعية الناشطة والمعتمدين كيف كيف للحماية المؤسسات من الجوانب متاحة خاصة الدخلاء اللي نلقاهم في المؤسسة، إلى أي مدى قادرة ساعة وقاية أنها تحفز وتشجع وتوعي والدعم النفسي والتوجيه والتثقيف التربوي أسكو كيف هذا؟
1: شوف أنا نأكد لك اللي جميع الأطراف يهمهم الموضوع ولا ما تنجمش تكون هي كي نقولوا على حملة اتصالية أو بلتو تدخل، ما تنجمش تكون أنا جو با تريتي مبالغ فيها. احنا ماهيش اليوم بعد الساعة هذية وليداتنا في راس جبل باش نضمن ان احنا الإقلاع عن المخدرات وإلى كذا، مش بطريقة هذه. بقى هذا جزء من العمل متاعنا، العمل الاتصالي أو العمل في تدخل توعوي في ساعة بطريقة وطنية بالشكل هذايا باش تاخذ الامبلور نتاعها وباش تمس العباد وتسمع العباد، من المؤكد باش يكون عندها الوقع والأثر نتاعها. لكن ما يمنعش هذا اني احنا هذا شغلنا شاغل، احنا هذا التوجهات الاستراتيجية نتاع سلطة الإشراف نتاع وزارة الأسرة والمرأة في قطاع الطفولة ولا في قطاع المرأة بصفة عامة، قاعدين نخدموا على حاجة مهمة جدا اللي حكيت على الانتجراسيون. احنا راهو كي نحكي على الانتجراسيون نعرف اللي ماهيش عملية فينا في ساعة، العملية هي عمل متواصل وعمل قاعدي. لكن نأكده لك احنا رانا في مستوى
0: باش نخدموا. سي محمد
1: لهنا مشكورة ونواصل بالخطاب. احنا في مستوى التنسيق لهنا نسقنا مع السلطة الجهوية، مشكور السيد الوالي للتنسيق. احنا ديك يسمعوا بين الاطراف، نحكي على شؤون الدينية، نحكي على الثقافة، نحكي على التربية، نحكي على التكوين المهني، والله يجري وهم بيدهم معناتها متحمسين ويصون انجازي على الاخر باش يخدموا على البولي هذايا.
0: يا مسؤولة جماعية
1: الناس كل عنا الوعي هذا والناس كل تحب تحمل مسؤولية. ان شاء الله ربي قدرنا خير وان شاء الله العمل يكون مثمر وننجحوا على الاقل لحماية الاطفال والابناء متاعنا من مش هذا. ورانا منش اليوم بركة على المخدرات، راهو عنا عديد الظواهر الأخرى اتباعا باش يكون العمل عليها، كما التنمر، كما العنف الرقمي، كما كيف التدخين، كيف التحرش الجنسي، هذا أكيد باش يكونوا محاور عمل سنة كاملة إن شاء الله نخدم عليها.
0: الجهات الكل باش يكونوا متواجدين فيها. سي محمد بعجيلة اليوم مسبح بالمعهد الثانوي محمد علي العنابي، الوجهة الثانية.
1: نحن من المؤكد اللي باش يكونوا حاضرين معنا نحن وزارة التربية، لأنه احنا في حرم المؤسسة التربوية. السلطة الجهوية متمثلة في سيد محمد، الجيفي حاضرين
0: الوجهة القادمة بعد راس جبل شعنا المعتمدية.
1: لهنا باش نجلسوا نقيموا نعاودوا نرجعوا للسلطة الجهوية ونحدوا الجهه الثانيه.
0: واضح، يعطيك الصحه سي محمد الجميلي المندوب الجهوي للمراه والاسره والطفوله وكبار السن على حضورك معنا في بوان كتول. مطلوب اليوم يا الفا وسي محفوظ مش نستناو سقوط ابنائنا. علاش نقول سقوط ابنائنا؟ خاطر مالوغوزمون اللي قاعدين نراوه البارحه تلامذة يتنمروا على اصحابهم كيف جاوا في تاكسي باغ اكزومبل، مانيش نحكيو على مخدرات، يعني يتنمروا على صاحبهم كي جاي يقرا في تاكسي باش ما يفوتوش الوقت. شوفوا وين وصلنا احنا اليوم. الموضوع هذا موضوع كبير، ما نستناوش سقوط الابناء نتاعنا، ولهنا ما نتحدثوش كان على الادمان حتى باش نتحركوا. يلزم نبنيو حولهم جدار يكون امن، جدار من الوعي، وهنا دور الاسره المدرسه. يعطيك صحه، تكوين الشخصيه، الحمايه الاجتماعيه قبل ما نوصلوا للمخدرات. يسامحونا زملائنا في الحفلة الياس وأمل، فاصل إشهاري وراجعين.
3: راديو

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hattels 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
0: Andek Orange.
2: Ki qantrita tetḥal. Oqsid ghar el melh, outik, mater wala ras jbal. Spot nautique ou vieux port, kaskrout el bleu binedik. Rishta tnjara, bouri mankous ou calamar. Ya hawat ala bunzert fi el manar.
3: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتوب من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كوزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
6: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
0: راديو أكسجين

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مرحبا بك مروة العمراوي.
3: صباح الخير.
2: دونك نعتذروا عن التأخير بيان سور للناس اللي قاعدة تسمع فينا. صحتك بنيتيك غتر شوية. عنا حسن نسي مصطفى ربي فضل وربي طول في عمره.
3: عايشك ربي خبالك لبي.
2: كانت الأمومة قداش ما صعبة؟
3: لي
2: صعيبة.
3: صعيبة
2: خليك توخر وتقرا حسابك وتطلع لي يطلع لك
3: ديما تطلع لك لي زام بريفو.
2: ربي فضل
3: الحمد لله.
2: ايا مري واش هي موضوعنا
3: اليوم؟ باش نحكيوا على شنو الاغذيه والعناصر الغذائيه اللي ماذا بينا كل مره تركز عليها باش ان شاء الله ربي بعد علينا الناس الكل الامراض باش نتفاديو سرطان الثدي. هو راهو نيديا ما فماش غذاء معين هو اللي باش يحمي والا باش يعالج، لكن خلينا ناخذوا بالاسباب كيما نقولوا. احنا باش نحاولوا نتبعوا نظام غذائي متوازن يعاون في تقويه الجهاز المناعي ويقلل من عوامل الخطر لي فاكتور دي ريسك باش ما يصيرش فما ديكلونشور خطريه اي مرض في الدنيا. يلزم فما عوامل هي اللي ساهمت في انه يصير. دونك الحد من الالتهابات، تنظيم مستويات الهرمونات كي نحكيو سورتو على سرطان الثدي. دونك هذا اللي باش نركزوا عليه في الاغذيه نتاعنا باش نجيبوا مضادات الاكسده، مضادات الالتهابات والاليف، هما لي برينسيبالمون هذوما الثلاثه اعمده اللي باش نركزوا عليهم في ماكلتنا. اول واهم حاجه باش يجيب لنا المركبات هذيا هما الخضروات العائله الصليبيه. شنو هما؟ البروكلو، الكرنب. هذوما البروكلو والكرنب بالحق من احسن ما فما في الخضره، على خاطر فيهم مركبات تحمي من نمو الخلايا الضاره. دونك اول باول هذيك طول تعمل الكونتر اتاك وتمنع انه يصير فما نمو للخلايا الضاره، منها الخلايا السرطانيه عافينا وعافيكم الله. الغله اللي لونها احمر توا جاي زيد الرمان كنا ناخذو في الفريز، حتى الطماطم راهي تدخل في الغله. دونك هذوما من الحاجات اللي فيها برشا مضادات اكسده ومعها الفيتامين سي اللي يحاربوا الاجهاد التاكسدي، على خاطر قد ما تكون فما اكسده في الجسم بتاعنا قد ما يصير فما أرضية باش تتكاثر فيه الخلايا الضارة. الأكسدة تجي منيش من إيجين دو في الغالطة ومن الماكلة اللي تبدأ ماهيش صحية. الخضار الورقية الخضرة، السبانخ، السلق، المعدنوس، كلهم الورقات اللي تبدأ زيادة خضراء وغامقة، هذوما فيهم الفولات وفيهم الكاروتينويد اللي هما مضادات أكسدة قوية، وبلوس الألياف اللي هي هذوما يخدموا كومبو تحفون برشا باش يحافظوا على يمنعوا التأكسد ويحافظوا على خلايا الجسم متاعنا. البذور، وما أدرك ما البذور، مع صح كي نحكيه على صحة المرأة والليكيليبر هرمونال بالنسبة للمرأة، خاصة على رأس القائمة الكتان والجلجلين. ونردوا بينا الكتان يلزموا يكون مرحي باش نستنفعوا به ويكون الامتصاص متاعه سهل في الجسم، وما نرحيوش كمية كبيرة، نرحيو ديما كمية متاع نهيرين ثلاثة خطر كما نقولوا احنا يدفع. دونك فيهم البذور هذوما فيهم مركبات اللي تعاون في تنظيم الهرمونات، على خاطر ديجا فيهم الفيتو استروجين، واحنا جوستومون هذيك هو اللي حشنا باش ننظموه هو الاستروجين خاصه. دونك ومضادات الاكسده ومضادات الالتهاب اللي فيهم اللي هو يتمثل في الاوميجا 3، على خاطر هذوما فيهم البذور ديما كيما نحكيوا على الكتان كيما نحكيوا على الشيا زاده يكونوا غنيين ناتشورال بالأوميغا 3 اللي هو من أقوى مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة. في الأخر نادي يلزم نكون نعملوا إكيليبر زيادة، ما ننسيوش البقول والسيريال والخضرة بكل بأنواعها، على خاطر لهنا حشتنا برشا بالألياف. الألياف مش كان نحكيوا عليها كان على الجهاز الهضمي كان باش تحمينا من ارتفاع السكر، لكن الألياف دورها زيادة في الجسم متاعنا تعدل في الإكسام متاع الزرمون دونك ديما تخلق فما إكيليبر هرمونال، وهذا أهم نقطة يلزمنا نرتكزوا عليها في إطار أنه نحمي رواحنا من مشاكل سرطان الثدي.
2: نعم.
3: دونك راهي منظومة كاملة.
2: نعم.
3: مش حاجة معينة وكذا ومش عطيني شنو الفيتامين اللي خليني نشربه، لي راو المحيط متاعك، ستريسك، كاليتي نومك، شنو تاكل، شنو قاعد بدنك تتعرض له، هذايا الكل يدخل في الحماية ويدخل في العلاج زادة.
2: نعم. والوقاية
3: خير من العلاج.
2: يعطيك الصحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا ليك. لمزيد من التفاصيل وإلا خلطوا علينا توا تنجموا ترجعوا للباج فيسبوك أكسجين تونسي وين تلقاو الروبريك كاملة موجودة، تخليوا فو كومونتير، خليوا أسئلة المروة إذا كان تحبوا نجاوبوكم عليها الجمعة الجاية. احنا أكتوبر الكل
3: هو مرحبا الكل،
2: اكتوبر الكل مرحبا بالجميع، خليوا اسئلتكم تنجم مروة المره الجايه تجاوبكم بطبيعه وتفيدكم فيما يخص التغذيه حتى بالنسبه للمرضى زياده مروة زياده كيف
3: عندهم في العلاج في في في, في بريود العلاج وفي بريود الحمايه.
2: نعم. دونك سيسوا روحكم ان شاء الله باللطف عناس الكل، راجعين ومواصلين، هاركم زينه
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
0: راديو أكسجين.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي ولمكافحة داء الكلب، تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم في حي العمال في معتمدي جرزونة خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه. وفي موضوع آخر، تحتضن اليوم دار ثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة بداية من 9 متاع الصباح حملة التقصي والفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وذلك بالشراكة مع المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وين يضمن البرنامج التوعوي فقرات متنوعة تشمل مداخلة توعوية وإرشادية للنساء الحاضرات وفحص طبي وورشات فنية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. وفي نفس الإطار، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز الصحة والوقاية والترويج لنمط حياة سليم لدى الطلبة، تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي بالشراكة مع المعهد التحضيري للدراسة الهندسية ببنزرت تظاهرة صحية توعوية اليوم تحت الشعار من أجل الصحة وسلامة الطلبة في بنزرت، موجهة للطلبة والأسرة الجامعية للاستفادة من حزمة واسعة من الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية. وهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 9:30 متاع الصباح بالمعهد التحضيري بطريق منزل عبد الرحمن جرزونة. وفي إطار دعم الجهود التوعوية والوقاية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظم اليوم المستشفى المحلي حسين بالخوجة في رأس جبل بالتعاون مع قسم التوليد والدائرة الصحية برأس جبل ومركز رعاية الأم والطفل يوم توعوي مفتوح لفائدة النساء تحت إشراف الدكتور بشير الزواوي وبمشاركة أطباء اختصاص النساء والتوليد. ويتضمن اليوم الصحي في رأس جبل عيادات وفحوصات طبية ولقاءات مباشرة للتوعية بأهمية التقصي المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، مع تقديم نصائح وإرشادات في التغذية الصحية والتوعية بأهمية المتابعة الدورية لصحة المرأة، بما أنه الكشف المبكر خطوة أساسية نحو الوقاية ونحو الصحة أفضل. وفي موضوع آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس 10 متاع الصباح تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات الجمهورية التونسية، واليوم الصباح باش يكون الموعد في ساعة وقاية بالمعهد الثانوي محمد علي العنابي في معتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت، وتأتي تظاهرة ساعة وقاية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التوعية والوقاية. وعلى الصعيد الوطني، أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط تمثل محور متابعة يومية من قبل مصالح المركزية والجهوية والمحلية بمختلف مناطق الجمهورية التونسية، ولا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، وملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت وزارة الداخلية في رد على سؤال كتابي للنائب أمير المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدي تونس المدينة، نشير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أنه بلدية تونس انطلقت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث طبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 للقيام بالمعاينة الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وفي موضوع آخر، قامت وحدة الشرطة البلدية بحملات خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية التونسية، أسفرت عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية نشرته البارحة على موقعها الرسمي بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضر عدلي وتقديم 12 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجة نارية و5 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي موضوع آخر، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ البارح بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس، وذلك في إطار التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. وأعرب وزير الاقتصاد بالمناسبة عن تطلع لمزيد توطيد التعاون وتنويع مجالاته مع تعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك. ومن جانبه، أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي بتونس حرصه واستعداده لتكثيف التنسيق بما يمكن من مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع أعداده قريبا، والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد البارح الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ مجلس البنك المركزي في بيان نشره أن التضخم واصل منحه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. وفي الشأن البيئي، دعا وزير البيئة سيد حبيب عبيد الشركاء الأجانب إلى دعم برنامج الحزام الأخضر اللي من شأنه تحقيق نتائج ملموسة في أفق سنة 2030، ويشمل البرنامج خصوصا استصلاح قرابة 260 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة ومنع انبعاث كميات هامة من الكربون، فضلا عن إحداث ألف فرص العمل الأخضر في المناطق الريفية وتحسين ظروف عيش المتساكنين. وقال وزير البيئة خلال ورشة وطنية بعنوان نفذ تونس إلى التمويلات المناخية أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحدي بيئي، بل أصبحت تمثل اليوم تهديد للأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلا عن تهديدها للساحل والثروات الطبيعية بما ستكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني. كما دعا وزير البيئة إلى التسريع بإرساء هيئة الكربون في تونس بما يتيح للبلاد الاستفادة من آلية التمويل المنصوص عليها في الفصل السادس من اتفاق باريس. وأعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سولان دي بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي، يهدف إلى غراسة مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت كونكت أن هذا البرنامج يكتسي العام هذا بعدا خاصا باعتباره يستجيب للحاجة الملحة إلى استعادة التوازن الغابي إثر الحرائق المدمرة اللي أتت على حوالي 15 ألف هكتار من الأراضي التونسية. وعلى الصعيد الدولي، أكد المستشار الألماني أن إقامة دولة فلسطينية يمثل من وجهة نظر الحكومة الألمانية أفضل سبيل لإرساء

0: خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب. واسمع صحفي فرانس بريس اليوم دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون اليمنيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. وأعلن الكريملين أن موسكو وواشنطن لم تتفق بعد على موعد لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظير الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة اشتباه بالإصابة بالطاعون الرئوي وذلك في أعقاب وفاة عالم في سيبيريا. وعودة لشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 8 أكتوبر مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والريح تكون من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى الرياح أثناء آخر الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. ودرجة الحرارة تتراوح بين 30 درجة و 35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها ظاهرة المخدرات. استماع أوفيلامين
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دو

0: toute l'année.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أونغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: ألو؟
1: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
1: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
1: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
5: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
0: FM
6: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام
2: صوتك بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: أفريتنا من أحسن لزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم. أفريتنا جينا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا.
3: صباح الخير. صباح الورد والياسمين نيجي.
1: صباح الخير. دائرة أنت جينا وتجيب معك برشا خير.
3: إيه اليوم اللي ما سمعش خلي يسمع،
1: خلي يسمع
3: كل العالم.
1: بي بيان سور لافاريات اللي ما تقبلش المنافسه، لافاريات اللي اسعارها شرطو ما تقبلش المنافسه. اش عندنا اليوم زعما باش نبداو؟
3: اليوم نيجي كما يقولوا عليها العماره هذيا كعبه، معناتها كعبه جاتو من تقاسيم كما يقولوا احنا. هذه عماره موجوده في منزل بورقيبه، ممكن اللي يحب يكري في منزل بورقيبه، حب يكري في بنزار في منزل بورقيبة، بحضر جميع المرافق، بحضر البنوك، بحضر الليسيات، بحضر البيتارات، بحضر اللي تحبوه انتوما الكل. دونك هذه راهو استثمار به على الاخر. هذه عبارة اوتيل 5 اتوال في قلب منزل بورقيبة، في 3 سويت، كل ابارتمون فيه صالة، زوج بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام. هذوما موجودين في عمارة ربينا في قلب منزل بورقيبة. هذوما فيهم اوبسيون زايدة على لي ابارتمون اللي للكري في بنزرة الكل.
1: اي شنو هي الاوبسيون؟
3: هذيا اللي بشكري معناها على طول باش يخلط لصيف، هذيا عنده اوبسيون انه ما يقصش عليه للماء للضوء لحتى شيء، عنده اوبسيون فوتوفولتايك ما يقصش عليه الضوء، هذيا غراس ماكس بروتيكسيون. وزادا كيف كيف اذا كان فما كوبيور نتاع ماء والمشاكل نتاع الماء هذوكم الكل اللي عانينا منهم في الصيف هذايا، دونك كيف هذاك باش يكون مرتاح منهم. عنده زادا سانداج يخدم اوتوماتيك، دونك هذيا اوبسيون زايدة على الكراوات نتاع لي ابارتمون هذوما.
1: الحقيقة خليني نقف على حاجة، انت شبهتها بكعبة جاتو من تقاسيم، تعرفش معناتها؟ معناتها شهيتنا انت تو، انت رجعتنا الابن كعبه جاتو نجمو ناكلوها من تقاسيم. انك تشبه عماره بجاتو تقاسيم يعني زيرو ديفو، تعرف كعبه تبدا مستويه، انت تاكل تذوب في الفم، البنه موجوده، يعني كهو تشبه بكعبه جاتو من تقاسيم. شتحب تقول بعد اللي قلته؟ اكري عرفت كعبه جاتو من تقاسيم تاكل وتتهنى، هذا تكري وتتهنى هكا ولا
3: وتعرف عليه سيدي عليه شبهتها بهذيك؟ على خاطر لي زابارتمون هذوما اللي بشكل فيهم عباره هو معناها اللي عملهم بمحبه كبيره. كل بيتاي في لي زابارتمون هذوما تخدمت معناها باتقان كبير، تخدمت بمحبه كبيره، عباره انسان باش يسكن في وسط لي زابارتمون هذوما. دونك على هيك اللي يحب يكري دونك راهو استثمار باهي على الاخر. وراني انا ما حكيتش على البخير ناديه، البخير تاع كل ابارتمون من هذوما 550 دينار يكمبري معناها سانديك، خاطر ديجا النظافه نتاع العماره هو اهم حاجه، حاجه جديده، حاجه نظيفه، سوم مزيان، بلاصه مزيانه وقريبه لجميع المرافق، تستحق معناها الاستثمار.
1: مشخشخه مشخشخه بلغه الجاتو، مشخشخه العماره. مشخشخه فيها كل شيء موجود بحضيها، كل شيء هكا ولا مشخشة وبنينة. دونك كريا تعمل 66 كيف اسمعني. انا نسيلك كعبة جاتو ونحبها من تقاسيم، ده براسك انت قلت.
3: الله يبارك،
1: الله يبارك، بار مشيت معك من تقاسيم.
3: ايه الله يبارك.
1: اوكي رجعتني انا والفه، تعرف كي قلت الذكريات حلوه ياسر، وانا قريت في الـ في الـ في المنار كومبوس وقتها، هي في المنار اسمعي اللي ما تسمعش تقاسيم، عطيك الكعبه جاتو، كعبه جاتو معنى الحقيقي الكعبه جاتو، من الفاكولتي كومبوس نمشي على ساقية اتيديونت باش ناكل كعبه. ومن بعد سكنت في الفوايي في المنزه، حلت في المنزه نتفكر قربنا يعني قربت على الاخر. دونك ذكريات حلوه ياسر، وابن كعبه جاتو تاكلها من تقاسيم، واحسن عماره تنجم تكري وفيها كما قالت مريومه مميزات كبيره برشا، لا يقص عليك ماء، لا يقص عليك ذو، موجوده في منزل بورقيبه. لمزيد من التفاصيل سواء يطلبوك مريم على
3: 375 458 والا
1: 375 435 3 صفر. واضح. سينو زيده ينجموا يكلمونا على 31 10 80 90. مرحبا بالجميع. نواصلوا مريوم. ماي
3: بي كيف كيف كيما عنا للكري عنا للبيع، عنا للبيع منزل مستقل في جردونة، المساحة متاعه 156 متر مربع، هذي على دوزيتاج، في طبق الأرضي في سالة، زوز بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، ثم زادة جرس، في الطبق الأول ثم سالة، ثلاثة بيوت نوم، بيت حمام، وكوجينة. دار هذي المستقل ينجم ينجح كاستثمار سكني كيما ينجم زادة كاستثمار تجاري، وينجم يكريه ويعملوا فوايي للطلبة، خاطروا بلاصتو أمبلاسمون تاعو قريبة للتاكولتي ولجميع المرافق. ثم الدار المستقلة هذية في جرزونة 300 مليون، فيها شهادة ملكية فردية، والسوم ديما راهو قابل للنقاش.
1: السوم قابل للنقاش بيان سور بين البيع والشاري.
3: تفتح الله.
1: أكيد ربي يجيب القسم للناس الكل. نواصلوا مريومة.
3: عنا زيدا للبيع في قلب بنزرت، في قلب مدينة بنزرت، في بلاصة معناها حيوية ومدينة برشا. شقة للبيع المساحة نتاعها 138 متر مربع،
1: اي
3: على ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، وفيها لابارتمون هذايا راهو سومو 230 مليون، في شهادة ملكية فردية زادا. لأننا مازلنا نحكيو على أبارتمون 230 مليون، مش بنزرت في قلب بنزرت، مساحة مرة على خاطر البري فرصة، والبلاصمون فرصة، والبرتمان هذا في حد ذاته راهو فرصة نتاع تستناها عام الكل، وشوف تلقاها شوف لا. دونك اللي يحب يستثمر مرحبا بيه، توا وقت الاستثمار، توا وقت إنه واحد يحط فلوسه في عقار باهي، توا وقت انه الانسان ينتج فيه ويعمل برشا حاجات للمستقبل، خاطر الدنيا ماشيه وتتطور، الدنيا ماشيه وتزيد معناها في الاسعار نتاعها، خاصه نعرفوا اللي في تونس العقارات ماشيه وتزيد. دونك راهو توا وقته، ديما نقول اليوم خير من غدوه.
1: وي
3: الناس الكل ديما عندنا للبيع عندنا للكري، وحتى كراهب لوكاسيون راهو عندنا كراهب الكري لوكاسيون، اللي يحب على كرهبه في بنزرت باش يدور بيها. دونك مرحبا بيهم الناس الكل، يجيونا للبيرو نتاعنا اون سيرفيس دو مين، والا يكلمونا على الارقام اللي كنت قلت فيهم، واللي هما 93 175 458، والا 72 435 3000.
1: بيان سور مرحبا بالناس الكل اللي عنده ما يبيع يحب يشري، تفضل مرحبا. انا معك، عندنا مميزات كبيره بالنسبه للاستثمار، سواء في منزل بورقيبه، في بنزرت، في كل معتمديه من معتمديات الولايه. موقعنا استراتيجي، اذا كنت تحصل على منزل بورقيبه وعماره في منزل بورقيبه، موقع استراتيجي بين بنزرت والمناطق الصناعيه. دونك اسعار زايده راهو العقارات والاراضي في منزل بورقيبه وفي بنزرت وفي منزل جميل. مرحبا بالناس الكل، معناتها في الميتلين، في ماتر، المعتم ديت الكل الاسعار تلقاها طياره على الاخر. تنجم تستثمر في سكن، تنجم تستثمر في المحلات، تنجم تستثمر في المخازن. في بنزرت الواجهه البحريه والسياحيه اللي عندنا، معناتها يظهر لي تمنح العقار القيمة الإضافية والجمالية اللي ديما تتحدث عليها أنت مريومة. دونك مرحبا بكم، عنا فرص في الاستثمار، سكن، سياحة، محلات، مطاعم، خدمات، كل شيء موجود. يتفضلوا مرحبا مريومة. وبتبيع هكا اللي باش يستثمر اليوم عنده غدوة، معناتها يربح غدوة، غدوة يستفيد من السياحة الصيفية، السياحة الداخلية. تعرف انتي انو احنا بنزرت، معناتها ولاية بنزرت عندها كالوزن الاقتصادي والجهوي الكبير. دونك مرحبا بالناس الكل، وهذوما فرص، وكل يوم عندكم فرص على اكسجين افام، تسمعون في احسن افار من أجنس إكسبريس نورا بيزارتي جونا أحسن لفريات. واللي عندك أنت تسمع فينا ما تبيع وما تشري، تتفضل مرحبا، تكلمنا على 31 10 80 90. نتيك صحة مريم، ميرسي بوكو، شالا نهارك زين
3: ندوشة يعيشك. أما إحنا نعطيه الفرص وهما لازم يستغلوا الفرص.
1: آوي مرحبا، مرحبا بالناس الكل، نتيك صحة، طريق سليمة للجميع. نرجع لكم بعد شوية في دورة المرشي.
0: أفاردور في أحسن أفار، أحسن أفار راديو أكسجين.

0: اكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحسين من المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
3: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
4: تسمونا حتى للحديش في نهارك زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وطريق سليمة للجميع. سيسر بيحكم كل مستعملي الطريق. حبيت نذكركم إن اليوم فما استقرار في درجات الحرارة، استقرار نسبي في الحرارة في انتظار وصول الجبهة الأولى من التقلبات فجر الغد بالشمال حسب توقعات المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. غدوة باش يكون غيث نافع، تتأكد باش الأمطار بداية من فجر الغد اللي يستناو في الأمطار غدوة إن شاء الله. جبهة باردة، بواب الدخول

المناطق أقصى الشمال الغربي باش تشمل تدريجيا بقية معتمديات الشمال والوسط ومحليا الجنوب بتأثير أقل. كل ولايات الشمال جندوبة بيجا سيليان الكيف بنزر تونس الكبرى نابل وزغوان معنية بالأمطار الغزيرة مع تساقط البرد بظهور السواعق بأماكن محدودة، وهذا باش يتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة. دونك هنا نصيحة كيف ما كل مرة، الابتعاد عن مجاري الأودية، الالتزام بقواعد السلامة المرورية بالنسبة لمستعملي الطريق، وهذا تحذير يهم أيضا شمال القصرين القيروان وجهة الساحل. الكميات المتوقعة طيلة التقلبات باش تتراوح بين 20 و 40 مليمتر وتنجم تتجاوز محليا ال 60. الإشكال باش يكون في قوة هطول الأمطار تنزل بكميات هامة في حي الزمني وجيز، تأثيراتها باش تكون بالمناطق الحضرية تختلف عن المناطق الفلاحية نظرا لاختلاف إمكانية الاستيعاب. إن شاء الله يكون غيث نافع لا ضرر فيه، والتزموا بالتوصيات متاع المهندسين والخبراء بالمعهد الوطني للرصد الجوي. التحذيرات زادة كيف كيف التزموا بها وربي يجيب الخير. غدوة باش نشهدوا تراجع في درجات الحرارة. نواصل معكم بالموسيقى أغنية أنا اللي اسم حبها برشا، هلا تفقتي وائل كفوري. بعد شوية نرجع لكم بدورة المرشين.

0: ب 10000 نزل قلت لي 10000
1: لا ب 12 دينار
0: ما كانش دينار جيد ولا بي
1: لا مش خشين برشا انا اليوم مش جيد برشا معناتها متوسط مش خشين
0: واضح
1: هذه ما جدولك اليوم ان شاء الله ما تتحش كما قلت لك سخون بالحق الحراره سخونه ان شاء الله نستناو الامطار نستناو لغايه
0: ما
1: نستناو الاجواء الشتويه هنا كما كنت نحكي لك
0: امبارح نحكي لك توحشنا الحليله ومقرونه جايه وشرب شعير
1: وتسكر
0: اسمع وتسكر شبيبك وظلم الدنيا ويهزك اسمع يا لزعت ودنيا تظلم بكري وما ترى حتى حد
1: والروح ومقاوم بكري والروح ان شاء الله ان شاء الله شهوتنا نعملوها ان شاء الله شهوتنا ان شاء الله مش بعيد ان شاء الله كل نعملوه في الشتاء ان شاء الله.
0: اي نعم. يعطيك الصحة يا لسعد، شكرا ليك، تحية كبيرة ليك لسعد، ميرسي بوكو، الأجواء ممتازة في أوتيك، نعاود نعطيكم فكرة عن الأسعار في أوتيك، جو ياسر حلو، تحس معناتها المرأة كي باش تخرج باش تعاول باش تروح بعولتها، فما خصوصية في سوق أوتيك كبيرة، فما خصوصية إنه كل شيء موجود، تخرج تحس كل شيء إداري للأمانة. خليني نعود نذكركم بالخضرة، البطاطا 2400 فما 2600، الفلفل فما الفلفل الحار جيد 1500، أخشن شوي ب 2000 فما المسكي ب 2800 و 2500 والحلو ب 4800. الطماطم فما من 1400 حتى 1500 أنت والجودة حاجة باهية تنجم تاخوها ب 2800، البصل 1500 فما الربطة ب 1800 أكبر شوي 2800، إسفناريا بالكي 2500، اللي تو 2500 أصغر شوي ب 2000، القارس 2500، سبنيخ بالكيلو فما الكيلو 7500 وفما اللي ب 5000، القرع الأحمر 1500، البرج وفما دينار، اللفت ب 2500، الربطة القرع الأخضر موجود ب 3000 والفقوس 2000 مش كاليتي باهية قال لسعد، الباهي الفقوس ب 3600، الترانجية موجودة 2500، الربطة المعدنوس 800، سلق معدنوس السلق والمعدنوس ب 800، والخرشف 2000 و2500 فما الربطة. بالنسبة للغلة الدلاع موجود دينار الكيلو، البطيخ تنجم تاخو ب 1200 الكيلو كيما تتباع بالكعبة صغيرة 1500 فما اللي ب 2500، الخوخ ب 3000 الجيد المكعبر، الرويال ب 7000، لانزاس فما الجيد 6000، أكثر منه شوية تخشين شوي 9000، والممتاز ب 12 دينار. التفاح تنجم ب 1500 تشري فما 2000 الكيلو، 2500، 4000، 6000، 6500، فلوسك عندك وميزانيتك زيدة أنت تتحكم فيها وعينك شنو اللي تشتها الحقيقة. بالنسبة للغلة أنت وشنو تحب، ولو ساعات تاخو تفاح ب 1500 يطلع لك حلو عسل، تفاح ب 2000 تطلع زعده كعبة التفاح حلو عسل. به الكيوي دينار الكعبة، ونتعديو للعنب 7000 9000 و 10000 كيلو العنب. الرمان موجود 1500، موجود أخشن شوية 2500، والخشين الكعبة البية 2500. بالنسبة للدقلة، دقلة فراك فما 7000 ودقلة عرجون 9500. هذا بالنسبة للغلة. شربة شعير 3000 الطاسة، زعتر 3500، الطاسة تيخو ربعية حمص ب 7000 واللوبيا ب 6000. اتشيش الفروج بالنسبة لينا مفاجأة في اوتيك 13 دينار، وفما الفروج الخشين 15 دينار، الدجاج المذبوح 9200، الاسكالوب 21 دينار الاسكالوب. وبالنسبة للحوم الحمراء العلوش من 63 فما ب 64 وفما اللي يبيع ب 67 دينار. السردينة 4000، السردينة جيدة الخشينة 7000، الغزال 10000، الشورو 7000 وفما اللي ب 8000، البوري 10000، السردوك 10000، والنازلي باهي مش خشين برشا ومش جيد ب 12 دينار. هذه هي الاسعار اليوم في سوق اوتيك. صحة وبشفاء للناس الكل، اكيد برشا منكم غاتسين في الكوجينة تبروا في دبارة اليوم، برشا منكم في السوق يقضيوا باش يروحوا يجريوا يطيبوا الفطور، ان شاء الله نهاركم زين والشهية طيبة للجميع.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
3: تسيما المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: ونسامحك.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM. Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: انت. تعرف علاش
3: نعرف؟ وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
5: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
4: على www.radiooxygene.ti.
5: على www.radiooxygene.ti.
6: أكسجين فام.
0: أكسجين فام بالصوت العالي.
6: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فام.
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي تتواصل في مدينة منزل جميل أشغال تنفيذ القسط الثاني من مشروع تعبيد الطرقات بالخرسانة الأسفلتية، وتشمل عدد من الأنهج والشوارع من بينها نهج 18 جنفي ونهج الحامة ونهج ليبيا وشارع 9 أفريل وشارع الفاضل بن عاشور في بلدية منزل جميل، وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور والتنقل في منزل جميل. وفي موضوع آخر، تنظم الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط واللجنة الدراسات الجزائية وعلوم الإجرام أنها لحد الصباح 11 أكتوبر 2026 بنزد الأندلسية في بنزرت ندوة علمية تحت عنوان مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية. وعلى صعيد الوطني، قررت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلستي استماع لممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين. وأوضح المجلس الوطني للجهة والأقاليم أن اللجنة تدرست خلال جلسة عمل عقدتها نهار الثلاثاء ملفات تهم القطاعات الحيوية، وتناولت مسألة نقص الأدوية وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حسن سيرها. ووقعت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سولان دي بلانيت لزراعة مليون شجرة في مختلف أنحاء تونس، وين أوضحت الكونفدرالية أن البرنامج هذا يهدف إلى إعادة تشجير التراب الوطني وامتصاص 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. أشارت إلى أن رئيس لجنة قيادة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بالمنظمة إسماعيل بن صالحة ولا تمثيلها في توقيع هذه الاتفاقية. وتحصلت الباحثة التونسية ذكرى محمود البارح على جائزة فرنسا 2026 لرواية اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم في فرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهمتهن البارزة في مجال البحث العلمي. وأفادت جمعية تونسية للعلوم التشاركية أن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض والإزهر ببعض الشواطئ التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. وين ذكرت في هذا الصدد أن هذا الصنف يتغذى على العوالق الحيوانية وهي كائنات صغيرة تعيش في الماء البحر. ورصدت الجمعية في الفترة الأخيرة كميات هامة من القنديل المنقط بشواطئ خليج تونس خاصة في المرسى وجمرت وحمام الشط، وقالت أنه نوع دخيل على البحر المتوسط إذ أنه موطنه الأصلي هو المحيط الهادي الغربي، ولكن النقل البحري يسهل تنقله بين المناطق. وتنفذ وزارة التجهيز والإسكان بداية من هالاثنين 12 أكتوبر الجاري أشغال لإنجاز طبقة السير الأسفلتية ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة حسب ما أفادت به مديرة المشروع السيدة إيناس بنتيشا. وفي تصريح أعلامي لها قالت أنه باش يتم خلال الأيام المقبلة إصدار بلاغات في الغرض لتقديم كل التفاصيل، وقالت أنه الأشغال هذه باش تمتد على طول كيلومتر وباش تتواصل على مدى أسبوع. وفي نابل تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالتعاون مع فرقة النجدة البارح العشية من إحباط عملية هجرة غير نظامية كانت باش تنطلق من أحد شواطئ مدينة نابل، وحسب مصدر أمني مسؤول تم إيقاف 4 أشخاص من بينهم منظم العملية وهم من ذوي السوابق العدلية وصادر في شأنه مناشير تفتيش. وتم خلال العملية حجز زورق مطاطي وحاويات بنزين كانت معدة لاستعمالها في العملية، وباستشارة النيابة العمومية أمنت بالاحتفاظ بالموقوفين 4 ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها تكوين وفاق من أجل تجاوز الحدود البحرية خلصة. وعلى صعيد دولي استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف صهيوني استهدف جنوب قطاع غزة. وأدانت دولة الإمارات بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين في السعودية. واستهدفت أثيوبيا اليوم الخميس بالطائرات المسيرة قوات إريترية في شمال إقليم تيغراي وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس نقلا عن شهود عيان ومرصد لمراقبة النزاعات وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون الوضع الجوي بداية من الليلة المقبلة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للشمال وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل الأمطار تدريجيا غدوة الجمعة بقية مناطق الشمال وجهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، وتتراوح أعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 ملمتر وتصل محليا إلى 70 ملمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خارج المؤسسات التربوية لحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها ظاهرة المخدرات. بسلامة وفي نمن.
6: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك والفيو بور كسكروت اللي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: اصنعي وتبع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام واثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش كلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442

0: أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

كل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون بالصباح كونكور إليف ميدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحديث.

0: التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.
1: الراديو أوكسجين.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: Max Protection. خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم Max Energy. Max Energy by Max Protection. Spécialisé في الطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك و الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection، شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع Max Energy، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج انكار.
3: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
5: أكسجين. أكسجين. She's crazy like a fool.

0: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026.

0: المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي وموكات، زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
2: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكتروميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: Oxygène.
4: مش أكسجين. جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة أكسجين. هاي يا يا يا ملنا. ريح. ليش بدي انفس؟ أكسجين ونرجع. ريح. ليش بدي انفس؟ أكسجين ونرجع. ونرجع. ونرجع.

0: مساء الخير، مساء النور، تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا معادلين الموج على تاتيانا فيه مع 4.5. إذا موعد جديد من برنامج لازم لازم اليوم نحكيو فلاحة كيما كل نهار خميس من خلال برنامج نبض الفلاحين. نحكيو فلاحة في كل ما يتعلق بجانب الفلاحي، مشاكل مشاغل، وأيضا زيدا نكونوا احنا صوت الفلاحين وصوت الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في سبيعة ونص من زمان نحكيو فيها في عديد النقاط والمواضيع الحساسة والهامة جدا فيما يتعلق بالجانب الفلاحي. اليوم الحقيقة في الحلقة الثانية باش نحكيو على واقع وأفاق زراعة البقوليات بولاية بنزرت، أهميتها وفي التداول الزراعي. هذا الكل باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا كيما كل جمعة في برنامج لازم ونحكيو معاهم بأكثر التفاصيل. تحية كبيرة العمل هادي البكوري اللي حاضر معايا، عميدنا في إعداد والتنسيق بالنسبة لحصة لازم لليوم، وكما كل حصة هو اللي يكون المشرف الأول على الإعداد وأيضا زادة في التنسيق بين الضيوف. عمل هادي صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور رانيا، تحية لك وتحية لكل مستمع الأوفياء وبالخصوص أخوان الفلاح اللي أنا ديما نعتبرهم منظمين معنا صيف وشتاء رمضان هنا موجودين وقت الجليل اللي هو وقت الكورونا شفنا كان الفلاح اليوم. تحية لهم،
0: تحية لهم كل الفلاحة اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا وهم زادة مستمعين أوفياء لكل برامج إذاعة أكسجين أف إم. زادة سعيدة جدا اليوم بحضور عماد عذور رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت، مرحبا. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مدام رانيا، مرحبا بكل الضيوف سي محمد الهادي كذلك سي عادل وسي أحمد، وإن شاء الله تكون حصة مميزة اليوم.
0: يعيشك، شكرا لك ومرحبا بك اليوم بحضينا. كيف زادة على يميني نلقاو سي عادل الماجد رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت، حاضر بحضينا، مرحبا. أهلا وسهلا.
3: وبيك يعطيك الصحة، عيشك أختي رانيا، ومرحبا بالضيوف سي محمد لادي سي عماد سي أحمد، وتحية ليك والأخوة العاملين في إذاعة أكسجين والمشرفين على البرنامج هذا، وتحية زاد البرنامج هذا اللي هو اسم على مسمى نبض الفلاحين بالحق.
0: يعطيك صحة سعادة، شكرا ليك. كيف زادة منسي سيد أحمد الهمامي فلاح رائد حاضر بحضينا في نبض الفلاحين لليوم، مساء النور، هلا سهلة.
4: مرحبا بكيرانيا ومرحبا بالأخوة الفلاحة وكافة مستمعي أكسجين أف إم. فرحان برشا عماد وعادل متقابلين كي كل واحد شادين الدياغونال، ان شاء الله يتعدى ماتش باهي اليوم في البقوليات والتداول الزراعي ان شاء الله.
0: دربي بنتيات يعني. اي عمل
1: ادوي قوس لانه ثم موضوع عنده علاقه بالفلاحه وبنش وعارفين البارح كانت تصير كارثه في طريق عين مريم اللي هو موجود اليوم الصباح، شجر الكالبتوس هذايا نعرفوا المتسكنين يحبوا يتسالوا يقول لك نمشوا للبلديه يقول لك مش مشكلتنا، قالوا لنا الاجال الكالبتوس شاخت وهاري مت وكبرت اكثر من
0: اللي انت لهنا يا عم هادي تطرح السؤال نتاع شكون اللي المفروض
1: يبيعها وشكون مطالب بالتقليم الاجال الكالبتوس هذا، لما البارح صارت حادثة كبيرة شفت كيف معناها شو تتحول أولا التاكسي اللي هو كذا ثم مرة داخل ثم اليوم الصباح هي شو معناها، وراو سابقا صارت الكارثة هذه وكان زمان ودي البرمجة ستة ربنا بن عيسى مار وقتها طبعا عندك ثم شهري كل شهر هذا تاكس باهي
0: هو المفروض
1: ثم مريح ثم شتاء هكا وانا نعيش الرعب يعيشوا المتسكنين غادي رعب ماذا بين يوضحوا لنا الامور، تابع البلديه اللي تقلب، تابع الفلاحه، تابع التجهيز، مش قلت المشاكل راهو المواطنين معناها ضاقوا الامر غير وضحوا لنا الامور على شكون اتجهوا
0: خاطر اليوم خاطر اليوم ولاو يمثلوا خطر كبير على
1: الارض
0: ايضا زاد برشا ناس اللي يقول لك نحط كرهبتي تحت شجره باش نظلل، لكن من بعد الكارثه اللي تكون الاكبر انه يضر في كرهبته والا عبد يتعدى تطيح عليه
1: في براي.
0: سعيد شكون اليوم اللي نورمالمون يتدخل في جانب هذاي؟
2: والله في الأكثرية تجهيز، احنا نشوف التجهيز خاطر في الطرقات الكالاتوس تابع التجهيز يمكن مع الغابات، اما الأكثرية تجهيز هي حاجة تابعة كما نقولوا الطرق والمتاسرات دونك السجرة تابعتها يذول
1: فما مراسلات وكتابات مشيت من أهالينا والمتساكنين معناها طريق عين مريم لا جواب للتجهيز، موجه التجهيز وانا باش نتصل بالتجهيز ونشوفوا. فما انا ربما الصباح كنت في نقاش مع السيد رئيس التحرير قلت جندوبي قالوا لي يا سيدي لو الكالاتوس تابع الى مندوبيه الفلاحه او وزاره الفلاحه ماذا بينا من المنبر هذا يوضحوا لنا الامور حتى تصير معنا كارثه، حتى البارح مرة داخل سيارة معناها كيف الناس معكت السيركيلاسيون مش معقول اشجار كلموا انا من طالبين باش تاعو
0: المفروض فما وقت معين نتاع تقديمها. دخلنا في موضوع وموضوع اخر الناس اش تدخل في شويه ومن بعد ندخلوا في الموضوع الحصه. هل انا من المفروض فما وقت معين يصير فيه التقليم باش نقصوا شويه على الاجار هذوكم؟
4: خريف تتقلم الاجار هذه زي ما تقلم خاطر تو شنو واحد يتعدى ويتي علي عرفه انت اكلت توس يقول يعني عادي جدا راهو تطيح روح عرفه انت اكلت توس فيه 150 كيلو ولا 200 كيلو يابك من علو 3 ولا 4 امتار الاكيد والمؤكد وان البشر تحته مش يموت ما فيهاش كذاب. انا في بالي ترجع يرجع بالنظر لوزاره الفلاحه مندوبيه الغابات خاطر مره ثم اكلت توس مسكره باب جراج ومدري شنو جينا باش نقصوها يلزم ترخيص من إدارة الغابات. إدارة الغابات وزارة التجهيز الوزارة الأولى أنا ما يهمنيش كالتوسة موجودة فوق التراب التوسة مش موجودة فوق التراب أجنبي فهمتني. ثم مصلحة المواطن فهمتني الوزارة المعنية بالأمر والمسؤول المعني بالأمر يمشي منها هذه في مصلحة الناس كلها ما نخلوش نسيب واضح.
0: دونك احنا اليوم نوجهوا نداءنا للسلطة المعنية لكل الأطراف المداخلة في الموضوع هذا مانيش نسمي حتى إدارة ولا حتى وزارة كذا باش نخليها أنا في المحلول وإن شاء الله نشوفوا فما تفاعل على الأقل في اللي مازال موجود خاطر راهو بكثرة في السيركوية هذاك بتاع الكياس الكورنيش وعين مريم والبحيرة الفوق تبارك الله الكراتوس على اليمين وعلى اليسار والكل كبر كبر برشا وعليه برشا.
1: أنا أعطيك راهو صارت كارثة قلت لك المرأة واليوم أنا حسب ما حكاو للمسكنين في الستة متاع الصباح زاد كيف شجرة أخرى بجانب هذيك زاد اللي طاحت كانت تسبب كارثة.
0: باهي برشا إن شاء الله يكون فما تفاعل في النقطة هذه. لكن احنا دخلنا نحكيو اليوم على موضوع الحصة نحكيو على البقوليات على الأفاق على الواقع متاعها الوضع الحالي سي عماد اليوم متاع ولاية بنزرت بالنسبة للبقول وكتونس الكل اليوم شنو وضعيتنا؟
2: شكرا مدام رانيا. أنا اليوم حبيت نذكر الأخوة الفلاحة في البداية والانطلاقة كنا طرقنا له موضوع هذا سابقا مع سي محمد الهادي نحب نذكر اللي فما القروض اللي اخذوها قبل الفوائض عليها فوائض التأخير رايت نحات ناس تمشي اليوم كانت تحب تتعاود الجدولة متاع القروض متاعها الفلاحية تجم تمشي خاطر الفوائض وفوائض التأخير هذو ما تنحى اللي عنده كريدي يمشي يشوفه في البنوك وما نحكي وش كان على البنك اللي هو معني مباشرة بالفلاح راهي البنوك تونس كاملة اللي كل فلاح ماخو قرض من البنوك هذية بصفة صفة يعني متاع اقتراض للفلاحة راهم هذوما الكل يجم يمشي ويقف على حقه ويقدي هذا يخرج في 2025 كذلك فما القروض اللي احنا نسميوها كما واحد اخذ تراكتور على 5 سنين هذا يتسمى قرض اخر من نوعية اخرى. القرض هذا يقع زادة الفوائض المترتبة على التأخير تتنحى والفوائض الزايدة هذيك تحسب منها كان 50% معناها نقول احنا كان شي يدفع في الكمبيالة 6 ملايين وعنده مليون زايد لكن المليون الزايد هذاك في العام باش يولي يدفع فيه 50% معناها 500,000 احنا نفسروا راهو نفسروا باش الناس وماذا بينا الفلاح اليوم اللي عنده حاجرة خاطر احنا البنوك ما تحبش توري الشيء هذا صحيح فما بنك هبطت على الموقع نتاعها لكن البنوك الاخرين ما هبطوش راهي معناها البنوك الكل اي فلاح اخذ الشيء هذا عنده حتى قديم يمشي يثبت
0: الامور وهم بلغات يقولوا للمثلي ويعطيك صحة دجاع على المعلومة الصحيحة.
2: هذه يذكرها سي محمد الهادي يمكن المشهور احنا نزيد نذكروا به علاش على خاطر فما برشا فلاحة تحب تقدم ترويكة في الموسم هذا وقاعد في ذهنها انها ما تجمش
0: خاطر عندها متخلقات
2: قديمة يجم يصفي روحه ويعود يقصد ربي في
1: الشتاء هذا التاريخ وقت جبنا المشهور هذا وقلنا فمش كون كلامه صحيح بحضور حمزة ما نعرفش شكون كذا هو ثبت لي اللي فما معناها مواصلة وفما جدية في الموضوع احنا بس نجيبوا حاجة اللي متمكنوا منها وندرس بها ونشوفوها.
0: نعرف صحة معلوماتك عمل هادي وصحة مصادرك وما تجيب كان معلومة صحيحة هذه من لا شك فيها سعينات. هيد خلينا نمشيوا للواقع نتاعنا الوضعية الحالية شنو وضعنا نحن ككل في الجانب هذا
2: في البقوليات. احنا هو البقوليات معموله باش نحسنوا بها التربه والتداول الزراعي هي مبنيه على الشيء هذا. في السنوات الاخيره فما برشا تراجع كبير في المساحات وفي اقدام الفلاحين على التداول الزراعي باستعمال البقوليات. كي نقولوا البقوليات فول عربي، فول مصري، كلزة، حمص، جلبانة، هذوما كلهم اللي هما ما يستحقوش مادة الأمونيتر، ولكن يخليوا الأزوت في الأرض، يستحقوا الفوسفات في الزراعة متاعهم، يستحقوا حراثة عميقة، لأن العروق متاعهم تهبط اللوتة ما يش ديب بالديسكا ولا بالحاجات الخفيفة هذيك، هي تكنيك ما هذا نحكيه. لكن شنو اللي خلى الشيء هذايا في السنوات الأخيرة على مستوى سواء جهوي ولا حتى مستوى وطني يتقلص؟ لأنه اليوم فما عدة آفات صابت التداول الزراعي هذا، وعدة آفات في البقوليات متنوعة ومختلفة في كل، يعني كان في الفول المصري عنده حكاية، كان في الحمص عنده حكاية أخرى، كان عنده طقطاقة، كان في الكلزة يظهر فما مشاكل جديدة ظهرت فيها ويلزمنا نذكروها ما نخبيوهاش. زاد هذا ما الكل اش خليه وخليه، وأنه الفلاح والمزارع فما كلفة باهظة، مش أنه اليوم يقدم على الفول ولا التداول الزراعي في الكتار، يعني كل المردودية تكون له ضعيفة، وبذلك ما ينجمش يغطي تكاليف الانتاج. لذلك اليوم هجر التداول الزراعي بصفة عامة نحكيه عليه، يعني سواء حمص سواء فول سواء فول عربي سواء كلزة، بدأ يهجر فيها يهجر فيها لأنها ما عادش تخلص، ما عادش تربح، وما عندهاش مردودية كثيفة. علاش اليوم هذو ما تو في الحوار بشوية بشوية ندخلوا في النقاشات مع الإخوة نفهموا الواقع كيفاش صار سنوات قادمة الفارطة، وعلاش اليوم وصلنا للحالة هذه، وشنو هي الأسباب اللي خلتنا نوصلوا أن الفلاح اليوم التونسي يهجر هالمنظومة الهامة والهامة جدا في برشا حاجات، منها تقوية الأرض وتثبيتها وترفيع المردودية في الموسم اللي بعده.
0: باهي برشا. دونك خلينا ناخذوا احنا رأي سيد احمد بحكم هو فلاح موجود كلكم فلاح، لكن ندخل نحكيه مع الفلاح الجديد خلينا نقوله اللي رائد في المجال هذا. يا سيد احمد الواقع اليوم كما كان يحكي سي عماد وانه يقول لك فهم برشا فلاحه قاعده تهجر في الجانب هذا، واللي يعتبر زاد جانب مهم، انه احنا اليوم نوصلوا ما نحبش نقول نوصلوا في وقت معين عشان نلقاو حمص ونلقاو فول ونلقاو حاجات في السوق، هذا ما نتصورش انه احنا باش نوصلوا لوضعيه خطيره كما هكا. لكن احنا اليوم علاش فما نقص هذايا اللي يمكن يولي بعد في يوم من الأيام أزمة من الأزمات في القطاع هذا؟
4: كيف ما كان يقول خويا عماد وكيف ما تعرف الفلاح الكل، اللي البقوليات حاجة مهمة جدا في التداول الزراعي، فهمتني، يلزمها تصير مش نزيرة وباش الفلاح يزرعها، وما هيش خيار وأنك تختار تزرع بقوليات ما تزرعش، راي إجباري. إذا كان مش تحب تصلح عرضك راهو يلزمك تزرع البقوليات بأنواعها، فهمتني، حمص، لوبيا، فول، تابل، كروية، حلبة، لوبيا، الحاجات الكل هذية. أول حاجة للدولة أنه تخلي نسبة من الأزوت في الأرض، الشيء اللي يحد من التوريد، نحن تولينا نورده في مادة الأمونيتر من برا، يعني تحافظ على العملة الصعبة. هذه الدولة يلزم خيار تمشي فيه الدولة. أنا تقابلنا أول البارح في الاتحاد مع السيد المدير العام مدام رابعة بن صالح، فهمتني، وكان موضوع شيق وشيق جدا، والحق وقيت أذان صاغية وسمعتنا وقدمنا اقتراحاتنا. أراه مش خيار البقوليات، مشيت في التدهور، قامت الدولة، ثم سياسة انتاجتها الدولة. سي عادل وسي عماد يعرفوا الموضوع. 2019-2023 هكاك تاع الفول يقبلوا في الفول. خذت الدولة توجه معين انها تقبل هي الفول، ولا المجمعين يقبلوا مادة الفول على 80 دينار. كان الفول ب60 دينار الكونتار، طلع على السوم نتاعو، فهمتني. من بعد حبس ثم اي دوله اش عملت، عملت الخطوه الاولى على اساس وان الفلاح مش يكمل، فهمتني. لكن نظرا لعده عوامل، عامل الجفاف وعامل نقص القطيع وراي برشا مدخلات في الحكايه، فهمتني، اثرت على الاسواق اللي خلات زراعه البقوليات غير مجديه، فهمتني. هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية والحين نحب والأهم ربما في الموضوع هذا، إنكم توافقوني الإخوة، التوريد العشوائي. الفلاح يزرع الفول، يزرع اللوبيا، يزرع الحلبة، يجي المورد، فهمتني ولا لا، يغرق السوق، فهمتني ولا لا، بالمادة هذه بالمواد هذوما، يصبح الفلاح يبيع بالخسارة، يدي من جيبه، ولا الفلاح يقول لك أخويا أنا ما مساعدنيش، ولا لا نزرع لوبيا، ولا نزرع حمص، ولا نزرع كذا، ومن بعد يجيب لك الحمص، بالرغم اللي يتباع في السوق أغلى من عندها في الأحوال توقيف السنة، الكيلو حمص ب 2500 ياخذ فيه المستهلك ب 6000
0: فما حتى اكثر
4: فما اكثر فهمتني يعني لهنا انت كترى الفرق في الاسعار واو حمص ما نعرفش ندراها لبلاد وحمص ندراها لبلاد الله اعلم بيه هو كيفاش ينتج وشنو المواد اللي محطوطه فيه انت تخلي حمصك حمص ولدك اللي تعرف شنو اللي تحط فيه خاطر الاول والاخر وزاره الفلاحه راهي تعرف شنو ومصادق عليها من المواد اللي قاعدين يخدموا بها مصادق عليهم يعني مراقبه اللي جاي الفلاح الاجنبي اللي داوى الفول وداوى اللوبيا وداوى الكتان ما تعرفش عليه شنو اللي حط ما تعرفش شنو المواد كذا ربما ثم حاجات اللي هما ما يعطيوهاش لاولادهم ويبيعوها للشعب التونسي المورد ما هو الا تاجر ينجم ولو ينجم ياخو حاجة خارج على نقولوا نحن النورم نتاع العالمية نتاع الصحة ويجوا لنا والمواطن التونسي يلقى في شكارة في الدنيا فماش
5: رقابة
4: الله أعلم ثم رقابة ما نعرفش أما دينا
0: سيد أحمد سيد أحمد نقطة خلينا نتفاعل معك في جنب ذي هل إنه اليوم كوزارة فلاحة كيصير فما عملية توريد في جنب ذي في البقوليات من دول أخرى هل احنا اليوم اللي عنا الكميات ما تفيش بالحاجة للشعب التونسي كل ماهيش قاعدة مقسمة للولايات الكل باش يخليني انا اليوم نجيب كمية كبيرة من برا نوردها ونحطها مع المنتوج التونسي نتاع اليوم تاع الفلاح التونسي اللي تحب عليه وخدم عليه ونقعدوا في تنافس بين انه في تلقى ارتفاع مشط في الاسواق ماذا عالية ذا طايح والاخر يقول لك ذا خير وذا مش خير
4: ما هو اسمعني انا كل عام حكيت معاهم في 2018 قلت لهم هاتوا نعملوا خارطه زراعيه الدوله نتاعنا شنو نحتاجوا الكميات شنو اللي نحتاجوها ونصنفوا من بعد جيت نلقاك قعدت نحسب فيها وحدي جيت نلقى الفلاح مصعصع سامحوني في كلمه فلاح تيانسه يجي يقول مش مثلا تقول الدوله اعمل لي كذا شعير وكذا قمح وكذا كذا وكذا يقول لك انا ما تدبرش عليا اما ثم مقترحات قدمت بيها انا السيد المدير العام فهمتني نتاع انشاء حاجة معينة تعطينا نقولوا نحن الفلاح كل بورصة كتبوه في البورصة تري شنو الشركة ديك شنو عاملة الشركة ديك شنو احنا شنو نستحقه وشنو نزلنا ننجو باش زادة خاطر عنا سياسة في الفلاحة عنا حكاية عماد زرع فول السنة بعد 200 ألف عماد غاوص حتى العام الجاي نزرع فول
0: لكن هي ماهيش اليوم بالطريقة هذيا واحنا اليوم عنا الأمن الغذائي نتاعنا لازمنا نوفره عنا راهو اليوم كميات لازمها تكون موجودة في تونس باش تفي بحاجة المواطن سعادة اليوم هل انه اليوم الواقع نرجع لك سيدي باش نعطيك للجميع باش نتفاعلوا في النقطة ذي هل انه اليوم يقول لك انا اليوم يجيب يورد لي البقول من دول أخرى وانا اليوم عندي كما نقعد في تنافس بين هكا وهكا اليوم هل انه وزارة التجارة ولا وزارة الفلاحة والأطراف المداخلة في جانب التوريد ما هيش قاعدة تجلس مع الفلاح باش تعرف شنو الكم اللي عندها وشنو اللي قصها وشنو اللي ليه جيس تحني هي تعطينا الورد وكهو
5: شكرا مرة أخرى
3: في البداية أنا تعودت لي أنا نتوجه بتحية للفلاح والبحارة في ولاية بنزرت وتحية كل مرة تحية في جلسة تحية ذي تحية شرف وعز لهمهم وديما عنا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
0: صحيح
3: نذكرهم في إسراع بمنح الفلاحة القروض سواء على مستوى زوز بنوك والإسراع بتوفير مادة الديابي لأن تذمرات كبيرة برشا من الفلاحة كل يوم تذمرات وما يجي حتى واحد بشي لقى ندرس للفلاح أزرع بذية ولا بزرع بذية الفلاح نعودها الفلاح أدرى بأرضه بزراعته وهو المناضل الموجود على الأرض كيف نستعمله 45 كذية رفعا الالتباس برشا ناس دخلت الموضوع هذا راهو يلزمنا نوفروا لامونيتر بكري مش نزرعوا الدي بي باش نولوا نخفوا على توفير لامونيتر في الوقت المعين نتاعو هذه باش نرفعوا الالتباس هذا خاطر برشا اراء فنيه لكن احنا ديما الراي يرجع لاهل الذكر اهل الذكر هم الفلاح
0: في النقطه هذه لحظه عم نجي هاني جيتك لحظه برك باش نخلي لك المجال تتكلم جوست تحيه للفلاحين المسنين اللي هما المشتبسين بالاراضي نتاعهم قدموا لهم تحيه كبيره خاطر كان ننساها جمعه ذي
3: لا لا لا لا, لا تحيه مدام الف اللي فكرت كثير المره اللي فاتت عاودها اليوم تحية لحياتك الصح تتكلف جهد، تتكلف عمر، تتكلف برش حاجات الفلاح. الرسائل اللي احنا نبعثوها كاتحاد وكنقابة وكفلاحين وكمنظمات توفير مستلزمات الفلاحة من بكري من أول موسم. وأنا نستغرب علاش نحن نعمله كفلاحة كوزارة فلاحة نعمله افتتاح موسم حصاد، علاش ما نعملوش افتتاح موسم الحرث والبذر؟ علاش ما نعملوش لهذا يوم هذا؟ علاش نعملو الحصاد
0: كما فلا كما قلت يعني فما نحن نفتتحوا موسم الحصاد نعملو زيادة كما موسم جني الزيتون
5: البذر
0: والحصاد
5: باش نعرفوا وقت كي نعملو الافتتاح نعرف كل شيء على أرض الواقع.
0: سعد خليك في النقطة هذه، خلينا نمشي للفاصل موعد الأخبار مع زميلتي ورئيسة التحرير ألفة الجندوبي وهنا راجعين. يلا
6: نبض الفلاحين،
7: نبض الفلاحين،
6: نبض الفلاحين،
7: نبض الفلاحين.
8: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
9: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
10: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
11: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهه، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
12: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغاف أسياد، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
11: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين اف ام،
1: أكسجين اف ام بالصوت العام.
0: بالصوت العام.
2: أخبار أكسجين اف ام،
3: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي ولمكافحة داء الكلب، تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم في حي العمال في معتمد جرزونة خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه. وفي موضوع آخر، تحتضن اليوم دار ثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة بداية من 9 متاع الصباح حملة التقصي والفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وذلك بالشراكة مع المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وين يتضمن البرنامج التوعوي فقرات متنوعة تشمل مداخلة توعوية وإرشادية للنساء الحاضرات وفحص طبي وورشات فنية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. وفي نفس الإطار، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز الصحة والوقاية والترويج لنمط حياة سليم لدى الطلبة، تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي بالشراكة مع المعهد التحضيري للدراسة الهندسية ببنزرت تظاهرة صحية توعوية اليوم تحت الشعار من أجل الصحة وسلامة الطلبة في بنزرت، موجهة للطلبة والأسرة الجامعية للاستفادة من حزمة واسعة من الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية. وهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 9:30 متاع الصباح بالمعهد التحضيري بطريق منزل عبد الرحمن جرزونة. وفي إطار دعم الجهود التوعوية والوقاية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظم اليوم المستشفى المحلي حسين بالخوجة في رأس جبل بالتعاون مع قسم التوليد والدائرة الصحية برأس جبل ومركز رعاية الأم والطفل يوم توعوي مفتوح لفئدة النساء تحت إشراف الدكتور بشير الزواوي وبمشاركة أطباء اختصاص النساء والتوليد. ويتضمن اليوم الصحي في رأس جبل عيادات وفحوصات طبية ولقاءات مباشرة للتوعية بأهمية التقصي المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، مع تقديم نصائح وإرشادات في التغذية الصحية والتوعية بأهمية المتابعة الدورية لصحة المرأة، بما أن الكشف المبكر خطوة أساسية نحو الوقاية ونحو الصحة أفضل. وفي موضوع آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس 10 متاع الصباح تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات الجمهورية التونسية، واليوم الصباح باش يكون الموعد في ساعة وقاية بالمعهد الثانوي محمد علي العنابي في معتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت، وتأتي تظاهرة ساعة وقاية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التوعية والوقاية. وعلى الصعيد الوطني، أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط تمثل محور متابعة يومية من قبل مصالح المركزية والجهوية والمحلية بمختلف مناطق الجمهورية التونسية، ولا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، وملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت وزارة الداخلية في رد على سؤال كتابي للنائب أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدي تونس المدينة، نشير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن بلدية تونس انطلقت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث طبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 للقيام بالمعاينة الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وفي موضوع آخر، قامت وحدة الشرطة البلدية بحملات خلال 24 ساعة المنقذية في كامل تراب الجمهورية التونسية، أسفرت عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية نشرته البارحة على موقعها الرسمي بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضر عدلي وتقديم 12 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 درجة نارية وخمسة سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي موضوع آخر، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ البارح بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس، وذلك في إطار التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. وأعرب وزير الاقتصاد بالمناسبة عن تطلع لمزيد توطيد التعاون وتنويع مجالاته مع تعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك. ومن جانبه، أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي بتونس حرصه واستعداده لتكثيف التنسيق بما يمكن من مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع أعداده قريبا، والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع المنعقد البارح الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ مجلس البنك المركزي في بيان نشره أن التضخم واصل منحه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. وفي الشأن البيئي، دعا وزير البيئة سيد حبيب عبيد الشركاء الأجانب إلى دعم برنامج الحزام الأخضر اللي من شأنه تحقيق نتائج ملموسة في أفق سنة 2030، ويشمل البرنامج خصوصا استصلاح قرابة 260 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة ومنع انبعاث كميات هامة من الكربون، فضلا عن إحداث 1000 فرص العمل الأخضر في المناطق الريفية وتحسين ظروف عيش المتسكنين. وقال وزير البيئة خلال ورشة وطنية بعنوان نفذ تونس إلى التمويلات المناخية أن التغييرات المناخية لم تعد مجرد تحدي بيئي، بل أصبحت تمثل اليوم تهديد للأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلا عن تهديدها للساحل والثروات الطبيعية بما ستكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني. كما دعا وزير البيئة إلى التسريع بإرساء هيئة الكربون في تونس بما يتيح للبلاد الاستفادة من آلية التمويل المنصوص عليها في الفصل السادس من اتفاق باريس. وأعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سولان دي بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت كونكت أن هذا البرنامج يكتسي العام هذا بعدا خاصا باعتباره يستجيب للحاجة الملحة إلى استعادة التوازن الغابي إثر الحرائق المدمرة اللي أتت على حوالي 15,000 هكتار من الأراضي التونسية. وعلى الصعيد الدولي، أكد المستشار الألماني أن إقامة دولة فلسطينية يمثل من وجهة نظر الحكومة الألمانية أفضل سبيل لإرساء نظام جديد في المنطقة يتيح للصهاينة والفلسطينيين ودول الجوار العيش في سلام وأمن. وأظهر إشعار حكومي تم نشره البارح أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلبة الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب. واسمع صحفيو فرانس بريس اليوم دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون اليمنيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. وأعلن الكريملين أن موسكو وواشنطن لم تتفق بعد على موعد لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة اشتباه بالإصابة بالطاعون الرئوي وذلك في أعقاب وفاة عالم في سيبيريا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون الوضع الجوي بداية من الليلة المقبلة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للشمال وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل الأمطار تدريجيا غدوة الجمعة بقية مناطق الشمال وجهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، وتتراوح أعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 70 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خارج المؤسسات التربوية لحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها ظاهرة المخدرات. بسلامة وفينا من
0: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
4: وقتاش الطفل ينجم يكون ضحية؟ وقتاش يتحمل المسؤولية قدام القانون؟ شنو يقول القانون الجزائي في حق الطفل؟ وكيفاش تتم حماية الطفل الضحية؟ شنو الآليات القانونية للتعامل مع الطفل المتورط في جريمة؟ أسئلة وإشكاليات نطرحوها في حلقة جديدة من برنامج المستشار على موجات إذاعة أكسجين FM مع الأستاذ المحامي يسري بن حميدة. برنامج المستشار من 3 إلى 5 على موجات إذاعة أكسجين FM مع عواطف العوني.

0: لازم على اكسجين افان اكسجين افان.
1: نبض الفلاحين
2: نبض الفلاحين نبض الفلاحين نبض الفلاحين.
3: مواصلين معاكم في برنامج لازم لازم نحكي وفلاحة في نبض الفلاحين. كيفاه؟
4: ما يعد انا بيك
3: الكواليس سخونة برشا. دونك تحية لكم الناس الكل اللي ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا قد برونشي معنا. مازلنا نحكيو في موضوعنا لليوم، موضوع هام جدا، نحكيو على واقع وافاق زراعة البقوليات في ولاية بنزرت واهميتها في التداول الزراعي. الحقيقة الحوار كان شيق برشا مع سعاد. خلنا نرجع لك، كنا نحكيو على البقول، حكي احمد على التوريد، حكي على الانواع الاخرى اللي موجودة في تونس اللي قاعدة تداهم وتزاحم في المنتوجات التونسية. اليوم انا كما قلنا قبل الفاصل، هل انه اليوم اللي عندنا نحن الكميات اللي قاعد تزرع فيها الفلاحه اليوم ماهيش قادره باش تلبي رغبات التوانسه الكل؟ ماهيش الكميات هذيك اللي لازم تكون موجوده في تونس، والا هذيك جزء لا يتجزا باش انه لازم تكون فما حاجه مورده موجوده في تونس؟
5: شكرا. من احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي مما استوجب توريد المواد هذيا. والاسباب تعود إلى السياسة الفلاحية المتبعة. كي يكون هناك سياسة فلاحية متبعة في دعم الفلاح، خاطر ما ثم حتى مشروع وحتى برنامج فلاحي ينجح، أولا ما ينجحش كي يكون مسقط من فوق، إذا ما ينجح كي يكون يتبدأ من القاعدة من اللوطة مع الفلاح في العمل التشاركي. أنت كي تجي باش تبعث برنامج بتاع تداول زراعي ما توفرش الضمانات الفنية والمادية للفلاح يكلل بالفشل، خاطر في التداول الزراعي ثم خسائر باش تكون الفلاح باش يتكبدها، لكن ثم فوائد في الارض، ثم فوائد لهنا. فوائد الارض هي تعود على المجموعه العامه كل على الفلاح والدوله كل المجموعه العامه، لكن الخسائر باش تكبدها الفلاح وحده مكانه الخاص. لهنا يلزم كل مشروع وكل منظومه تكون ما تكونش احاديه الجانب، تكون تشاركيه مع الفلاح وسلطة الأشراف
3: اللي هي وزارة الفلاحة
5: اللي هي وزارة
3: الفلاح.
5: كان نحن باش نجيو نحن نزرع زراعات تداول زراعي كبقول كما ذكر خويا عماد، فول وحمص وفول أنواع الاثنين وحمص وكذا كذا، ومن بعد تجي أنت السلعة هذه تقعد متراكمة على أصحابها، بعد تتحل أسواق. الأسواق هذه كيفاش تحلت؟ بنا منظومة اقتصادية وتجارية، كيفاش كراس الشروط نتاعها، كيفاش تبعثت الأسواق هذه، ومن يقف وراء تعطيل التداول الزراعي باش تتحل ابواب توريد. لازم دعم السياسه الفلاحيه.
3: خليك في النقطه، دي عندنا تليفون، خلينا ناخذ التليفون باش نثريو التفاعلات نتاعنا والنقاش نتاعنا في الحصه. يلتحق بنا سيد نعيم الشيبوني رئيس خليه الارشاد الفلاحي بمنزرت. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بكم، يعطيكم الصحه، مرحبا بكافه الضيوف ومستمعي إذاعة أكسجين أفهم.
3: شكرا لك، يعطيك صحة على قبول دعوتنا اليوم في برنامج لازم لازم نحكي وفلاحة في نبض الفلاحين. موضوعنا لليوم، موضوع الحصة، هو واقع وأفاق زراعة البقوليات في ولاية بنزرت وأهميتها في التداول الزراعي. حكينا برشا في الموضوع هذا، فما يقول لك اللي عنا الكميات اللي ما تفيش بالحاجة متاع التوينسة الكل، فما جانب من التوريد كما كان يحكي سعاد اللي يقول لك قاعدين نوردوا في برشا منتوجات تكون موجودة. اليوم شنو وضعنا بالنسبة لولاية بنزرت؟
6: شكرا أخت. هو بالنسبة للبقوليات، يعني نقول احنا ولاية بنزرت هي ولاية رائدة في زراعة البقوليات والفلاحة،
3: بحكم اللي فما برشا معتمديات فيها الزراعات الكبرى وفيها منتوجات كبيرة.
6: ولاية بنزرت نزرع فيه 15000 هكتار بقوليات، والزراعة المسيطرة هي زراعة الفول المصري بحوالي 9000 هكتار. ونعرفوا عن التداول الزراعي الأهمية متاعه الفلاحة في دار، اللي هو ما يجمش الفلاح باش يزرع حبوب على حبوب. هو شو التداول الزراعي؟ باش الفلاح يزرع زراعة البقوليات كيما الفول المصري، العدس، الحمص، هذا شنو هو الدور نتاعها؟ الدور نتاعها باش نقولوا احنا باش تحسن لنا في الإنتاج السنة بعدها، وباش تحسن لنا في خصوبة الطب، تنقصنا من الأمراض، تنقصنا من الأعشاب الطفيلية خاصة المنجور المستعصي. هذه الزراعة البقوليات يعني عندها أهمية كبيرة حسب حتى خصوبة التربة. وعندنا نعرف احنا عندنا جذور وتادية اللي نقولوا احنا تحللنا الأرض مليح وتولي الأرض تشد أكثر ماء. والأهمية الاقتصادية متاعها زادة تكمن في أنه كي نزرعوا الموسم اللي بعده حبوب فالعطار تزرع القمح الصلب عندك 6-7 قناطر هذوما زايدين علي تزرع حبوب على حبوب. صارت اللي هي دولة عملت استراتيجية عام 2017 حبت يعني الفول المصري تعاود تحيا زراعة الفول المصري اللي هي عملت سوم الفول واحنا في الوقت هكا كان يتباع ب 60-70 ألف عملت الدولة سوم 80 دينار فالح اللي يهز السيلون يطبي السلعة بتاعه ب 80 دينار صار الارتفاع بتاع السعر بتاعه كل عام هذاك وفما كمية دخلت يعني المخازن وصار يعني فالليحة قبلت عليه اللي هو الزراعة احنا مربحة. صارت اللي في الاعوام هذي يعني الاخرى تلصد شوية الزراعة متاعه بحق فما ظروف يعني فما ظروف تابعة الفلاح وفما ظروف خارجة على نطاق الفلاح. كما مثال نقولوا احنا الهلوك عندنا النبتة هذي نبتة الهلوك هذي ولات تطلع يعني في زراعة الفول المصري. حكم اللي هي تطلع ولات تضر في الانتاج والانتاجية وتقلل زادة في المحصول. الفلاح ولا نقولوا احنا يحتاط ما عادش يحب يزرع الفول المصري ولا نقولوا احنا يزرع الحلبة يزرع الحمص.
3: ايه لكن سي نعيم خلينا نتفاعل معاك في النقطه هذه. انت تقول اليوم فما نبته اللي هي الهلوك اللي قاعده مثلا تضر باش انه اليوم برشا ناس ولات تبعد باش ما عادش تزرع الفول المصري والا البقوليات. هل انه نحن اليوم الهلوك والا البودابوس كان مانيش غالطه هكاك ولا صحيح باه ما فماش اليوم انه حاجه تجم تقضي على النبته هذه باش احنا اليوم نحافظوا على المنتوجات نتاعنا ونحافظوا على البقوليات نتاعنا ويكون عندنا الاكتفاء الذاتي ما نستحقوش باش انه نحن اليوم نوردوا.

0: كيف الفول بطل ويقولوا احنا يبداو بالثمان على الانتاج نتاعو. اول حاجه يعمل الحرف العميق، الحرف العميق يحط التسميد الاساسي يقولوا 150 من ماده الفوسفات. يوخر في تاريخ البذر، في عوض يزرع في اخر نوفمبر يقولوا يزرع يوخر البذر 15 ديسمبر. يعمل نبتة الفخ، هذه نبتة الفخ ايش معناتها؟ يعني يزرع مع الفول المصري، يزرع كله حلبة، يزرع شير، هذوما يعني حكمة من عند ربي، تسيب تسيب مواد اللي يقعد الفوتافوس ما ينبتش بالارض، فهمت؟ وحاجة ثانية وأهم حاجة هو نقولوا احنا باش ينظف الماتريال نتاعو، كي يجيب باش يحسب ينظف الماتريال، ينفس ماك السروح نتاع الأغنام، في يجيب أغنام من برا تسرح له في القطعة تنجم تلوثها له. وياخذ البذور، واهم حاجه هي البذور، لازم ياخذ الزراعه نتاعو، ياخذ الزراعه من الفلاح يعرفه، يقولوا شافوا في الربيع عنده قطعه نظيفه هذاك يمشي يخو معاه، ما يخش يقولوا احنا زراع بمجهول المصدر، هذا هو كي ياخذ هو الاحتياطات هذوما فضل بربي، حتى كي تجي نفس الهلوك ما تجي تطلع مخر وما تاثرلوش على الانتاج نتاعو.
1: سي نعيم باش نتفاعلوا شويه، باش نعطي عمل هادي زاد الكلمه باش يتفاعل معاك، لكن فما نقطه اخرى خلينا نتفاعل فيها معاك. انتم اليوم بدوركم لو انت حكيت على الحاجات اللي لازم يحتاط منهم الفلاح باش ما تطلعلوش الحاجات هذوما وباش تقعد فما الديمومه نتاع انه يزرع، اليوم الجانب التوعوي والتحسيس اللي تحكي عليه انت، هل انه اليوم موجود باش انه اليوم الفلاح يعرف شنو وضعيه الارض نتاعه وشنو اللي قاعد صاير له، ولا شنو ما الاضرار اللي هو اليوم موجوده في الارض هذه؟ اذا كان عندي انا زوز طفيليات هذوما قاعدين يطلعوا يضروا فيا، هل انت اليوم كاداره جهويه للفلاحه والا لخليه الارشاد الفلاحي اليوم فايقين بالوضع مثلا شنو نتاع كل فلاح؟ فما متابعه لسيقه للفلاحه مثلا الكبار اللي عندهم زراعات الكبرى، صغار الفلاحين، الفلاحين الناشئين، الرايدين، هذا الكل يعني ماذا بينا نفهم؟
0: بالطبيعه هو احنا هذاك هي اسمها خليه الارشاد الفلاحي، عندنا الدور الاصلي بتاعنا هو الارشاد. الارشاد كيف يكون؟ عندنا ارشاد تدخل يعني على الضيعة، يجي فلاح نمشيو للضيعة نتاعو ونرشدوه نوريوه عنده شنو صار تسير، وعندنا الارشاد عن طريق الايام الاعلامية، عملنا السنة الفارطة ولا اللي قبلها يوم اعلامي حقلي هذايا وجات الفلاحة وشافوا جاوا معنا من الادارة العامة للصحة النباتية وزارة الفلاحة، وعملنا يوم اعلامي عند الفلاحة وفهمت الفلاحة يعني شنو النبتة، شنو كيفاش نجموا نقاوموها، شنو الطرق اللي نجموا نعتمدوها باش يعني باش نقصوا من الانتشار نتاعها وبالاثار السلبيه نتاعها، فهمت؟ شنو اللي صاير هو الفلاح بصفه عامه اثار الهلوك، يعني نقولوا احنا هو بعد عن الفول المصري يقول لك نزرع حلبه، نزرع جات جات زراعه الترجم الزيتي اللي دخلت بار كبير في التداول الزراعي، فهمت؟ توا فما مشروع نتاع اللي قايم عليه وزاره الفلاحه وشركه خاصه تاع زراعه اللفت السكري، حبوا يعاودوا يحيوا زراعه نعرفوا اهميه اللفت السكري في التداول الزراعي، شنو لازم نقولوا احنا تكون الارض تقويه شويه تكنيسيتي، وهذه شركه يعني جاتنا واتصلنا برشا فلاحه وفما شويه موجود يعني الاقبال، اما
1: احنا
0: في السنوات القادمه باش
1: نشوفوا السكر يقعد معايا فاصل صغير ومواصلين.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنيتيك والفيوبور كسكروت اللبلوبي ناديك، رشته نجاره بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: مواصلين معاكم في برنامج لازم لازم في نبض الفلاحين لليوم، يحضر معنا سي نعيم الشيبوني، كنا نحكيه على افاق وواقع الزراعات وزراعه البقوليات في ولايه بنزرت. سي نعيم مرحبا مره اخرى.
0: مرحبا.
1: شكرا. عمل هادي عنده تساؤل، تفضل. ايه
3: بيك سي نعيم، احنا تعرف نحب نذكر السادة المستمعين اللي عندنا 75% من صغار الفلاحين ومن حتى اللي متقدمين في السن. احنا اين نحن من على العمل الميداني؟ ما تراش اللي سابقا الارشاد الفلاحي كان موجود على عين المكان وكان يحضر في الحقل وكان ياخذ يد الفلاحة الصغار وكان هناك، ما تراش اللي هناك نقص كبير، وهذه ربما يلعب دور على الارشاد على ملي نتقدموا به. احنا نعرفوا البقوليات هي عندها اهميه كبرى بالنسبه للتداول الزراعي، لكن الفلاح

0: روحه كما قال سي عماد يلقى روحه في تراجع او لظروف تجمعه كما كنت تحكي سيادتك على نبت العلوك وغيرها، لان الفلاح يقول لك انا باهي انا باش نزرع شنو باش نربح انا وشنو باش نلقى اللي ما عنديش عقود انا. واحنا كنا راه حكينا سابقا في برنامجنا على اهميه النبت السكري وكنا معناها عرفنا بذلك، لو تفسر لنا الامور هذه.
1: شكرا سي محمد، هذه هو كلامك صحيح، الارشاد هو الارشاد اللي يمشي، الارشاد الميداني. واحنا نعرفوا يعني في السنوات الاخيره صار برشا يعني نقولوا احنا خروج للنطاقات ونقصت الاعوان المرشدين نقصت ويعني قاعدين نقولوا احنا نخدموا تويكا باقصى مجهود، ماناش مقصرين يعني في حتى الفلاح الكل نتابعوا فيهم سواء فلاح صغير ولا متوسط ولا فلاح كبير، والمعلومه نوصلوا فيها سواء بحكم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثه، المعلومه قاعدين نوصلوا فيها سواء بكل الطرق يعني المعلومه.
2: اي اما سي نعيم سي نعيم فما نقطة مهمة مثالش احنا تقول تطورت المواقع التواصل الاجتماعي وليت موجودة بكثرة، لكن راه فما برشا فلاحة اليوم ما عندوش تليفون سمارت ذكي، عنده تليفون عادي يقول الو ويسكر، ما عنده حتى علاقة بالواقع الافتراضي. راه
1: صحيح كلامك، احنا هذاك الفلاح ماناش مغيبين، وهذاك نقولوا احنا نستدعوا الايام العامية ونزوروا المعلومة سواء يعني ماهيش حكر على الناس الكل نوصلوا له بالمعلومة سواء عنده ولا ما عندوش الهاتف الذكي. نقطة
2: التداول
1: باش نحكيو على التداول الزراعي كمنظومة نقولوا الفلاح راهو إذا الفلاح باش يقعد يخمم يعني نقولوا يخمم اليوم برك يخمم اليوم أعطيني الحاجة المربحة راهي ماهيش باش تواصل الحكاية وتولي الأرض نتاعو متلوثة وما هو الانتاج باش ينقص له، الحل راهو في التداول الزراعي، التداول الزراعي باش يلخص لك الدنيا الكل، باش ينقص لك في الحشيش، باش يزيدك في الانتاج، باش ينقص لك من الأمراض الفطرية وإلا الحشرات، الفلاح هذا راهي تعرفوا شنو هو اللي صاير، اللي الفلاح زراعة البقوليات تتطلب شوية تكنيسيتي، شوية أمور فنية، والمربوح نتاعها يعني في عامها قليل شوية، ما يعرفش الفلاح باش يبيع السوم كيما يبيع الفول ب 200,000 ولا الحبوب ب 100,000، السوم مش كيما الحبوب، الحبوب السوم ظاهر ويبدا الفلاح مطمئن يخدم على الإنتاجية والسوم مضمون. بالنسبة للبقوليات قاعدة تحكر نقولوا احنا على الفلاحة اللي عندها ماكينات اللي عندها تجهيزات اللي عنده مساحة مساحة أرض كبيرة، أو الفلاح اللي عنده مساحة صغيرة ما يجمش يطبق التداول الزراعي، هذا هو. ونقولوا احنا ديما ننصحوا الفلاح راكي باش تخدم التداول الزراعي هذيك منفعة ليك أنت ومنفعة بيدها للأرض، تحافظ على خصوب التربة وتستحفظ على أرضك إذا هي نقولوا احنا الأرض نتاعك ملك باش تخدم بنظام وتخدم نقولوا حاجة مستدامة ديورابل.
2: عمل هيدي عنده تفاعل خلوكم
0: تسمح سنعيم اللي ماذا بيبودي معناه هذا مقترح الفلاحة اللي باش نعملوا ندوة في مكاتب مغلقة ماذا بينا نعملوها في المزرعة أو نعملوها كذا، أولا نقرب الناس ينجموا يجونا، أما كي نعملوها في مكاتب مغلقة نحبوا التجارب هذه أو الأفكار هذه تكون الجدوى نتاعها في الحقل.
1: اي انا احنا الايام الاعلاميه نعملوا فيها نقولوا احنا مراكز تجميع الحبوب نعملوا فيها عند الفلاح الرواد عند اي فلاح يقترح موضوع احنا نجيبه سواء نعملوه احنا ولا نجيبوا خبراء من وزاره الفلاحه ونقوم بتنشيط الايام الاعلاميه هذه.
2: باهي سي نعيم، عندنا تفاعل اخر في البلاتو، حاضر بحضنا سي عماد عذور رئيس نقابه الفلاحين ببنزرت، تفضل سي عماد.
3: مرحبا بك سي نعيم، اول حاجه سنشكرك على المجهود اللي قاعد تقوم فيه، بالرغم اللي انا راني ما عنديش الصبغه نتاع بنزرت الجنوبيه في الارض، ما نعرف اللي تبارك الله عليه قاعد تقوم بمجهود كبير. من ناحيه اخرى حبيت نقول لك راهو كاداره وكوزاره تاخرنا برشا في معالجه داء هذيا البقوليات والتداول الزراعي بصفه عامه، تاخرنا برشا سنوات، خلينا الفلاح التونسي ما لقينالوش حل، في حين انه برشا بلدان مجاورتنا كيما المغرب ومصر على التكنيك اللي قلت عليها متاع الحلبة ونزيدوها في الفول هذيك راهي استعملتها عندها سنوات وخرجت من الإشكال هذايا متاع بودابوس. اليوم الحق وخرنا برشا، عطينا فرصة زادة لأصناف جديدة ولا زراعات جديدة هجينة كما الكلزة حقت مردودية في مواسم. ثم هك الكلنا نعلم اليوم التراجع متاحة الكلزة في التداول الزراعي وفي المردودية متاحة، ضيعنا علينا وقت كبير. هذا نتيجة شنوة؟ نتيجة اليوم اللي مناش عارفين رواحنا فنا منظومة شابين. يعني اليوم الفلاح التونسي قعد سنوات هو يعاني وحده، سنوات بعد ما تأكلنا في عدة زراعات تخلينا عليها من الفول المصري للحمص للفول العربي هذاك الكل، وجايين اليوم مش أنا في شخصك نحكي كمنظومة متاع إنتاج من حبوب إلى زراعات كبرى إلى قصيبة إلى زراعات علفية إلى فول مصري، اليوم تأخرنا الحق برشا. إن شاء الله نلقاو الوقت باش نراجعوا المنظومة هذية متاع الإنتاج. إن شاء الله الفلاح التونسي يدارك الموقف هذا، خاطر هي راي مضرة كبيرة. وأنا نجم نقول لك في الآخر زادة فما راو زادة الناس اللي كارية الأراضي راهي تجهد الأرض، ما تعطيش حق التداول الزراعي. يقول لك أنا بعد 3 سنين خارج منها، نهتكها 4 ولا 5 سنين بالقمع فوق قمع فوق قمع، وأنا خارج بطبيعتي. زادة هذوما عندهم أسباب خلاو فقر التربة وهذا الكل.
2: بلي برشا خليت فعل سينعيم بعد عنا تفاعل آخر في البلاتو.
1: بارك الله فيك عماد، هو كلامك صحيح متفق معك في هذا. أنا شو نقول يعني أنا أخدم في وزارة السلاح، نقول لي الوزارة إذا نحكيه كمنظومة أو مش كزراعة فلاح كمنظومة باش ترجع أنت زراعة كل مصري وتاخذ الصادم تاعها وتقول لي قولوا احنا نستخدم تداول زراعي لازمك 30% من المساحات تكون مزروعة بقوليات اللي احنا توا ما تفوتش 15% في أقصى الحالات. الحل هو راهو الفلاح ما يخدم لك حاجة اللي ما طبعا مربوح. أما دعوة نقولوا احنا وزارة السلاح والسلطة الواد يندروا في مراجعة السعر. إذا قلوا احنا السعر صار نقولوا احنا تسقيف السعر، نقولوا احنا ما عادش 80,000 من توكيد بشيز للسلون 80,000، بينما هو يخدم أكثر السوق تاعو. تحدد الدولة السعر قد تربي نشوف الفلاحة تنخرط في منظومة البقوليات. الفلاح كي يبدأ يعرف السعر قد باش يبيع راوي يمشي في كل
2: الانتاجية ويقعد يزرع في
1: الانتاجية
2: بيبر. سي نعيم معنا تفاعل آخر مع عند سيد أحمد، تفضل سيد أحمد.
4: تحية الخويا نعيم اللي من الناس اللي الحقيقة اللي نحترمهم ياسر، ومن الناس الخدامة ومن الكفاءات اللي نفتخر بهم في بنزرت. إنسان سيرفيابل، إنسان تطلبه في الليل ولا في النهار تلقاها موجود. سي نعيم مش رامي ورود هذا يا وجايك
2: حاب تصدروا على التفسير إنسان سيرفيابل برشا يعطيك
4: خدامة كذا به اتبقينا شنو اللي عندنا نحن زيدي. نحن عنا تو زوز وزارات عبارة زوز دول كل دولة واحدة، عنا وزارة التجارة وزارة الفلاح.
2: هي ما هم في دولة واحدة؟
4: اي المفروض في دولة واحدة، والمفروض انها تراعي المصالح نتاع المصلحة العامة نتاع الجمهورية التونسية. نحن لهنا الفلاحة نعملوا في نحكم مثل الحديث نعملوا مثلا في 100,000 قنطار فوق، فهمتني؟ تجي وزارة التجارة فهمتني ولا لا، ويعمل لك اتفاقية توريد مع الموردين فهمتني ولا لا، يجيبوا لك 100,000 أخرى يسمح الفلاح فهمتني ولا لا يبيع في الفول بالتقسيط، فهمتني؟ كيف زي ثم منظومة أخرى، منظومة القديمة اللي كان يحكي عليها عامل هادي واللي هي مرجع وراو اللي ما عندوش ماضي وما عندوش تاريخ سيضطر إلى إعادة التاريخ. نحن قبل كنا نزرع وراني نزرع وتسرع محبيب تحكي لك، كنا نزرع اللوبيا، كنا نزرع الكتان، كنا نزرع التابل، كنا نزرع برشا حاجات فهمتني ولا لا اللي هي تساهم في التداول الزراعي. القرفالة توا
2: القلوب
4: واللي راجعين لها بقوة. لكن شنو الإشكالية وأنه وقت اللي يصير اختلال ما بين التوريد في غير وقته، علاش نقولوا توريد عشوائي؟ مش معناها واحد راه يحك راسه يمشي يجيب، اما التوريد انت ما تعرفش شنو السوق، شنو يتطلب السوق التونسي، شنو تتطلب 100,000 قنطار، وانت عندك انت ولدك انتج 100,000 قنطار، علاش تجيب؟ علاش تنفع في الاجنبي ولدي اللي باش يجيب من برا؟ خاطر توا هما الموردين راهم ولاد الدوله التونسيه. احنا نحكم منطق دوله،
2: منطق شكون اللي زرع؟
4: اللي زرع ابجل. وقت نبدو حاجه ناقصه ناكل صنعه ولدي ومن بعد نجيب من برا، وولدي اللي مش يجيب من برا راه مش يلزم يكون مطالب، خاطر احنا السوق التونسيه كي تحكي من منظور الاقتصاد العالمي سوق صغيره. لحظه تطلعك العام الفلاحه في توسعي ما بيعرفها في منظومه الحليب 98 و99 كاين يعني كلفت الفلاح على البقر لحظه ولا عندنا فايض في الحليب فهمت ولا نكبوا في الحليب لحظه ولا عندنا فايض في التفاح ولا نكبوا المشكله ان الدوله التونسيه قالوا يلزمنا نعرفوا احنا كل عام اقترحنا حكاية الخارطة الفلاحية وتوا هاو باش نقدم اقتراح انا من المنبر هذا لوزارة الفلاحة وانها تعمل منصة عبارة بورصة راهو السنة عندنا 10,000 هكتار نقولوا نحن لوبيا عندنا 1000 هكتار حمص عندنا 1000 هكتار كذا يعني الدولة تعمل المراجعات نتاعها وتعمل الأموال جنرال تبدا من جانفي وقت اللي تعمل الإحصان تاعها من جانفي تبدا عندك التابلو قدامها فهمتني تعرف روحها شنو مش تورد وشنو ماهيش مش تورد فهمتني لهنا الفلاح مضرور راهو ما يزعلكش فلاح تقبل الدوله قداش مش تقبل فهمتني نعمل انا كدوله يا سيدي عندك سقف راهو الفلاح مثلا راس ماله في 80 دينار الفوق فهمتني ما كيبيع كتيح السوم تحت 80 دينار نقبله انا كدوله فهمتني منظومه الارشاد مش ناقصه والبحوث حاجه اخرى راني تفكرتها البحث العلمي البحث العلمي يا لله نعمك اللي نحن في الدوله التونسيه فهمتني سواء نتاع البحث العلمي سواء الانجليزي سواء كذا عندنا نخبه من افضل العلماء وانا نقولها بالفم المليان خاطر الغالبيه نتاعهم اساتذتي وتعاملت معاهم من افضل العلماء ومن نخبه العلماء في العالم مش في تونس راهو ناس تعيط لهم بريطانيا ناس تعيط لهم كذا توا عندنا سولد هاو لابروفوني ولد عمل هادي فهمت اللي يقري في واحد من اكبر الجامعات يا هذاك عالم تونسي راهو لو الاخر شكر فاصله هو فهمت مضيعين يعمل البحوث يا لله عندنا كل شيء عندنا اللي يلزمك بالنسبه لافه الهالوك فهمتني الناس عملت الدراسات وخرجت البحوث وعملت كرارس وعملت كتب وعملوا منشورات وعملوا كذا لكن المشكل فين انه تبقى حبر على ورق انا منبر كفكايه فهمتني كتجي مريره في كل موسم فهمتني ولا يجي عالم العلماء ويقعد يتحدث باسم الدوله التونسيه هاوش عملنا هاوش عملنا كيف سعي مات وش بدنا على المنظومه البنكيه وكذا نحلف عليهم ان 98% من الفلاحه ما في بالهمش اللي عندهم جدول واللي عندهم كذا المشكله في تونس راهو تغييب المعلومه لا ثم ناس تبيع المعلومة يقول لك راه عندك كذا كذا خاطر هو صاحبك ولا خاطر هو فهمتني ولا لا تتمزع عليه انت ولا يتمزع عليك هو هذه المشكلة عندنا فهمتني خلوا كل شيء واضح خلوا كل شيء واضح كي تبدا ثم حاجة ولا ثم قانون ولا ثم فايدة للفلاح يا خليجي يا خويا في المنبر الإعلامي في التلفزة في الواحد ما تقوليش فيسبوك
2: ما يحكي خاطر برشا
4: حكاية فارغة
2: سيد احمد نعم. برشا ناس مازالت بعيده على هني قلت له ديجا فهم برشا ناس ما عندهاش السمارت فون ما يعرفوش وما يفهموش
4: صحيح
2: تاي جست عنده تليفون الا يقول له هو عند فلان كلمني مازالت برشا عبيد راهو بالجانب هذاك
4: صحيح صحيح
2: دونك خليش فعل معانا سيدي
4: قبرك
2: اي تفضل
0: عن طبيعه الدوله هذاك اللي نقابيز
2: هو راه
0: وتتصل بالفلاحه والمنخرطين نتاعهم
4: النقابات هم بحذاك
2: عليهم هو راي سلسله عمل هذه سلسله مربوطه ببعضها باش اليوم احنا اليوم نوصلوا معلومه للفلاح خاطر راهو كي نحكيو على الفلاح ماناش نحكيو على مواطن عادي راهو اليوم وقته كل في المرض ما عندوش وقت لاش يتفرج في التلفزه لاش يتفرج في
4: ولادو يستحشوا
2: خلينا نشوفوا الصناعيين يتفاعل معانا
4: كلمه بركه كلمه ونص مش بربي من هنا نتوجه للمندوبية الفلاحة باش يوفروا سيارة محترمة لسي نعيم راه ساعة يبعثوا في كربة كعر نتاعها مش يطيح ونقولوا يعطيك الصحة
2: سي نعيم تفاعل خلنا ناخذ الإجابة نتاعك بالنسبة لتفاعل سيد أحمد أي وقت البيضة
1: هو
2: تفضل
1: هو كليات وراء كل واحد ذاك مش يوصل صوته والثاني يعني كل واحد حريص على القطاع الفلاحي هو سيد فلاح ويعرف الأمور هذه احنا قلنا وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد وسيلة من بين الوسائل لتوصيل المعلومة يعني احنا نستعمل عنا الاتصال المباشر عنا فلاس عنا نستعمل طرق الكل فهمت حاجه وحيده زاد كل واحنا بادلين مجهود فلاح زاد لازم كل واحنا المعلومه مش المعلومه اللي تقعد مش تجيك فلاح زاد شويه كل واحنا يلوش على المعلومه راهو المعلومه صحيح تجي احنا نوصلوها ماهيش باش توصل للناس الكل فلاح كل واحنا زاد فما فلاح ناشط تبارك الله عليه عندهم المعلومات فما فلاح اللي ما حدو حد روحه ما يلوش على المعلومات احنا نبذلوا مجهود
2: سعاد باش يتفاعل معاك سي نعيم تفضلي
0: تحية سي نعيم والله انا الكلام اللي سمعته نتاع الاخوه الكل سي نعيم لكن ثم امر اخر فلاح فرضت عليه العمليه ولت ربحيه ما عادش فنيه وما عادش تقنيه
5: العملية كل فرضت على الفلاح والعملية ربحية، خاطر الفلاح معرض العديد الديون والعديد الأمور المالية. فلاح كي باش يمشي البنك يخلصها ولا فورنيسور ولا مولا أرض ولا حاجة، ماهوش باش يمشي له يهزله حاجة فنية في يده ولا حاجة تقنية. فلاح يتبع في الحاجة اللي توفر له أمور المادية نتاعه باش يعيش عيش كريم، باش يخلص ديونه اللي هي ذي ولا أمر صعب صعب المنال نتاعه. كي تولي أمور فنية نرجع لهنا يلزم الدولة وبالأخص وزارة الفلاحة تنتهج استراتيجية وطنية متكاملة. لماذا شنو الاستراتيجية؟ الاستراتيجية هذه في الفلاحة عامة. انت مش تعمل استراتيجية متاع التداول الزراعي، جي تبحث الجوانب متاع التداول الزراعي. كيفاش مثلا نحن تو نشوفوا في الفلاحة يزرعوا في الحمص، الحمص فيه عديد الشوائب وعديد المشاكل. ملاش من الأدوية اللي تداولها انت في الحمص العام الجاي تداولها في القمح ما تمشيش معاك. هنا شكون شنو يرجع الأمر؟ يرجع من الامر السيريات استراتيجيه من وزاره الفلاحه، استراتيجيه تعود متكامله فيها الرقابه الرقابه فيها القرب للفلاح. وهي الاكثر والاكثر والاكثر نرجع انا لحديث احمد، هما زوج وزارات يلزم يكونوا متكاملين متكاتفين في عمليه الرقابه. انا مش نزرع سنه 20 هكتار حمص ماتوا 20 هكتار، لا رجعت زريتي ولا رجعت مصاريفي، وليت مطالب كاني كاري بفلوس الكراء، وماخذ الدواء مطالب بحق الدواء، وماخذ قرض مطالب بحق القرض. لهنا الأسباب شنو؟ الأسباب اللي ثم أدواء ما تمشي مع الحمص ما تمشيش مع القمح، وضايع أمور فنية
2: فقط،
5: هذه فنية الأهل ذك. لهنا الدولة يلزم توفر الدعم المالي واللوجستي نأكد عليه للفلاح باش ينتهز السياسة هذه. السياسة هذه انت تجي لي تربية الماشية تقول لي نعملوا الاكتفاء في تربية الماشية، تربية الماشية انت ما تستحفظش على الأنثى كيفاش تراجع القطيع. تجيني في الأبقار الفلاح اللي كان ترت الحليب تتكلف عليه 2000 فرنك كنت تكمل فيها ب 1340، كيفاش تعمل الاكتفاء الذاتي؟ نزرع انا فول جيب لي
2: فما فما كلمه سمعتها
5: سياسه وطنيه
2: ملي دخلت في نبض الفلاحين في لازم سمعتها وقلتها انا وانتم اكدتوها وسمعتها قبل في المواسم السابقه اللي هي ما فماش استراتيجيه، ما فماش افق القدام. وزاره الفلاحه ماهيش عامله برنامج نتاع افق قدام شنو عندي شنو ما عنديش. اليوم هذه الحلقه المفقوده به، خلينا نشوفوا تفاعل صناعيين في الموضوع هذا في اللي قالوا سي عادل. تفضل.
1: كيفاش نحكيوا على البقوليات والتداول؟ منظومه الحبوب هذيك واحده منظومه قاعده تخدم، فما يعني كلوا احنا فيها استراتيجيه، الدوله عملت استراتيجيه منظومه الحبوب وتمشي كلوا احنا نتبين. بالنسبه للبقوليات كيف كيف الدوله كلوا احنا صعبت تعمل. انا قلت لك انا اول حاجه تعمل مراجعه السعر، كيف الدوله تو تعمل مراجعه السعر وتتردد الاتحاد التوزيع خاصة نحكي للسوق المصري. حددت له السوق نتاعو مش يفلاح حتى يعرف قداش باش ينتج قداش باش يبيع السوق من برا ولا نقولوا احنا خاطر شنو بكليات نقولوا احنا ماهيش المونوبول ماهوش عند الدولة تتباع برا الحمص والقرفالة والحلفة فهمت كيفاش؟ ثم قطاعات اللي هي لازم نقولوا احنا كيما قلت تدخل الدولة هو اللي باش يحرك القطاع هذاك وتمشي الامور. بالنسبه لحكايه التوريد، التوريد هو شنو؟ هذه المنطقه هي تتباع برا، يعني محكومه بالعرض والطلب. اذا كثر العرض يطيح السوق، اذا كثر العرض ونقص الطلب باش يطيح السوق.
2: باهي برشا. سي نعيم يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل، تحية ليك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بنزرت على كل هذه التفاصيل. الحقيقة برشا نقاط مهمين وما زلنا باش نحكيو فيه، موضوع كبير برشا وطويل وفيه برشا نقاط مهمة، لكن دخل معنا على الخط والتحق بينا سي عبد الرؤوف باش ناخذوا من عنده التفاصيل ونحكيو معاه في موضوعنا بالنسبة لليوم، الخبير الفلاحي عبد الرؤوف الرضواني. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا سي عبد الرؤوف.
6: مساء الخير، تحياتي ليك وكل الحضور.
2: شكرا ليك سي عبد الرؤوف.
5: نحب نوجه التحية لسي عبد الرؤوف لأني كل ما طلبته لو كان موجود وكل حاضر.
2: يعطي الصحة سي عبد الرؤوف. كنت تسمع في الموضوع في النقاط المهمة اللي يحكيوا فيها الضيوف وحكيوا معاه فيها حتى ضيوفنا اللي كانوا معنا عبر الهاتف، هو الواقع والأفاق متاع البقوليات. برشا يقول لك احنا راو فلاح قاعد يزرع بعد يلقى في حاجات أخرين جي موردة موجودة، فما تنافس وفما ضغط كبير بين المنتوج التونسي والمنتوج الأجنبي. اليوم كيفاش رؤيتك للموضوع هذا والجانب هذا والنقطة هذه بالأساس؟
6: شكرا في حقيقة الأمر. معناها أنا معناها تبعت معناها الحصة من أولها لآخرها ومن ما يخرج الصدر، وأنه كل ما أتى الحصة اليوم على لسان كل متدخلين نشكرهم ونحييهم معناها بشكل مباشر سواء في التليفون أو الحضور وحتى اختيار الموضوع، أتوا على كل المشاكل والمشاغل نتاع معناها واقع وآفاق معناها زراعة البقوليات في تونس. في حقيقة الأمر مش شريك وأنه باش نحوصل ببساطة جدا. راهو احنا رسمنا هي تراثنا هي ارضنا، احنا اليوم ضعف وتعبت تعبت من جراء وانه نحن تخلينا على عنصر نتاع انتاج مهم جدا اللي هو التداول الزراعي واللي كان في وقت ما ابائنا واجدادنا يقوموا به وقت كانوا في صحيحها. صحيح ان اجراءات تمت في بلادنا اللي ما خدمتش التداول الزراعي وضربت منظومه التداول الزراعي ومنظومه حتى الامن الغذائي في مقتل، فهمتني؟ ولعل من التشجيع على بعض اسعار من اسعار بعض الزراعات وبعض المنتجات اللي يعتبروا منها استراتيجيه احنا في حاجه لهم على غير الحبوب، وهو شيء معناها نشجعوه ونحبوه، لكن كان على حساب زراعه اخرى اللي هي كانت هي للدعم في منظومه التداول الزراعي، وهي كانت ترفع من المردوديه، وهي كانت عامله اكل عمليه منها التوازن. ثم عنصر اخر اليوم راح تخلينا نقولوا راهو 70% كما قال في الهادي من فلاحات فلاحة كبار، وثم عزوف كبير على العمل في الميدان الفلاحي ولو اسبابه وان شاء الله فرص اخرى ممكن نتحدثوا فيه. هذا خلى الفلاح اللي كان يزرع بالزايله واللي يزرع بالماشيه الفول والحمص والقرفانه وغيره من البقوليات معناها يدخل في التداول الزراعي، اليوم هذا يكبر والخداع على يد المشعل ولا يتجه بطبيعه الحال امور ربحيه بطبيعه الحال، ومش هو اللي يمشي من الزراعات اللي الدوله تشجع عليها واللي خليني نقول السعر نتاعهم محدد ولو انه ما يخدمهم زاد كيف كيف، مازال ما يرتقيش في المستوى اللي يلزم يكون عليه. الفلاح بطبيعه الحال ضعيف، واش يدخل تو في السيناريو العرض والطلب، وهنا معناها هنا ما عادش عندنا عرض طلب هنا في تونس، القوية تكون ضعيف، وبالتالي الفلاح منها ولا التجا باش يزرع زراعات اخرى اللي هي مطلوبه، فهمتني؟ وبعد على الزراعات هذه، والسبب انه اليوم قاعدين نضيعوا في اراضينا، واي حاجه اي عمل باش نقوموا به وهي نقولها من توا ونقول راهو احنا تو ما عادش نجم نحكيو على اكتفائنا الغذائي، ولا نحكيو نامنوا على الاقل شطر تاع اكتفائنا الغذائي، اذا كان مش نواصلوا في المنظومه الحاليه، وبالتالي اللي قالوا له خلينا الكل يصبوا في معناها في الصحيح. يجب اعاده النظر لمنظومه التداول الزراعي اذا كان فعلا احنا نحب نرجعوا للزراعات الكبرى مكانتها، ونحب نرجعوا للفلاح المكانه نتاعو، نحب نقلصوا من التوريد، ونحب معناها ندمجوا تربيه الماشي لانه عنصر اخر مربوط بالتداول الزراعي اللي هو تربيه الماشي. تزرع الفول لشكون انت؟ ولا تزرع انت مالهاش الحلبه كعلف لشكون؟ ولا البسيمه وغيرها من البقوليات، مش بالضروره البقوليات اللي ناكلوها البقوليات الزيت، وانا حتى البقوليات العلفيه شكون تزرعها؟ لان عندك تربيه ماشي، لان تربيه ماشي ما عادش موجوده، وبالتالي النظره يلزمها تكون شامله، ويلزمنا نرجعوا. صحيح تم تحرك في السنه بداية على غيرات ومثلا خيانه في ولايه باجي وجندوبه اساسا وبدرجه اخرى منها بنزرت ورجوع زراعه للسكر، هذه مهمه برشا لازم نرجعوها، لانه في وقت ما كانت هي قاتله نتاع التنميه في ولايه جندوبه على 35,000 هكتار، معناها الشكل كانت هي القاتله وكانت عاتل اضافه، ان شاء الله نرجعوا للحاجات هذول، اما لازم ندرسوا الفلاح اللي كان تحبوا ينتج لازم يطلع حويجه في جيبه. يعني يجبد العام الاول من العظم العام الثاني راهو
2: يزم يرجع
6: ويولي معناها يغادر الميدان، ثم نرجع منظومه التداول الزراعي اذا كان فعلا نحب نحن يولي عندنا انتاج تاع حبوب، ونظريه انه نوسعوا في زراعه البقول من قمح الشم على حساب زراعه اخرى، اي مهما كانت الظروف ومهما التقنيات مش ندخلوها استحاله كان نتجاوز مستويات الانتاج اللي نحن قاعد نشوف في السنوات هذه، فهمتي؟ خصوصا مع المشاكل الجانبيه نتاع التسميك وغير ذلك. معلومه اخيره نحب نسوقها،
2: اي تفضل.
6: توا عدم تواجد منها من ماده الدي اف اي وكيفيه تعويضها، بالامكان تعويضها بماده الفوسفات 45 على شريطة انه تتم عمليه النصر في حدود جمعتين قبل الزراعه، مع ضروره انه يلزم يتوفر للفلاح المنيتر باش ينجم يرشوا في مرحله ورقتين الى ثلاثة ورقات، وبالتالي هكاك يولي نائم بعد ينجم منها يقوم بعمليه منها المقاومه من الاعشاب منها الطفيليه، لانه ماده الدي اف اي الطريف نتاع المنيتر كانوا فيه هم كانوا يعطوا الاضافه خصوصا في البدايه نتاع الزراعه في بدايه النمو تحت بدايه الزراعه وفي بدايه النمو. هذا اللي حبيت نقول، ان شاء الله ربي يوفقكم الكل.
2: شكرا، يعطيك الصحة.
6: منظومة التداول الزراعي هذيك هي القاطرة اللي توصلنا لدار الأمان.
2: يعطيك صحة سي عبد الرؤوف الرضواني خبير الفلاحي على كل هذه التفاصيل. دونك سي عادل خلي لك كلمة الختام. خليك الاخر هيا عمل هادي تفضل.
0: احنا توا ان شاء الله كنا اتينا على كل النقاط واكيد وان الحصه كانت عندها مفعول ايجابي ومسناه من خلال التدخلات الكل. واحنا ان شاء الله في الاسبوع القادم يكون عندنا موضوع اخر عنده اهميه وعنده
2: ان شاء الله. سي عماد تفضل.
3: لا ما نجمش نقول كلمه الختام، عندي شويه
2: تفضل تفضل
3: شويه حاجات معطيات. بالنسبة للمنظومة كانت تحكي عليها الأخوة تويكا 2017 و2026 اللي قالوا باش يردوا الفول بالثمانين، كوقتها كسالة الندوة أنا متواجد فيها كنقابة تونسية الفلاحين، كان فيها كوقتها سي سمير بالطيب وجميع مراكز تجميع الحبوب كوقتها كانت حاضرة من سي جي سي والكوسيبلي. المنظومة هذية حبوا يواجهوها ومش نعرفوا حقيقة الأمور، خاطر اليوم إذا نحبوا ما نعرفوش شنو التاريخ وشنو اللي صار فيه ما نعرفوش علاش وصلنا احنا لنا الموضوع هذا. في الفول المصري صارت كوقتها كان يتباع مش حتى ب70، السيد أحمد كان يتباع ب55 و45 دينار، وكان الفلاح الطرناطة كان الفلاح يتكبد في خسائر كبيرة، أحبوا يرجعوا المنظومة هذية. وقتاش صار الإشكال حتى في عيون الحاضرين، خاطر فما ساعات لو كي يبدأ ناس قاعدة معك في اجتماع في ندوة نحكي على الشركات اللي موجودة كوقتها في 2017 وقت اللي قالوا راهو باش ندخلوا الفول المصري في التركيبات العلفية، هنا وكأن الموردين متاع السوجة اللي موجودين تحيروا برشا وما عادش عاجبهم لأنهم يكونوا في تبعية للفلاح التونسي. نحكي الصراحة نحكي التاريخ باش نفهموه علاش تركت منظومة الفول المصري، تركت الأسباب هذية لأنه اليوم كوقتها وزير الفلاحة اللي كان موجود في كل الوقت ذاك سي سمير بالطيب، كوقتها اسمه سي سمير بالطيب موجود في كوقتها، دونك حبي يشجع أنه البقوليات الفول المصري يدخل في التركيبات العلفية نتاع الكونسنتري نتاع البقر باش الكونسنتري يتيح سومه. من غاديك بدات الاشكال. اثنين اللي نحب من غاديك بدات الاشكال وقالوا ايه في تدعيم ظاهري لكن باطنيا الناس خدمت على اشياء اخرى اللي هي وصلنا لها اليوم، وجبنا حاجات من برا كيما الكلزه هذيا. وانا من المنبر هذا ندعي وزاره الفلاحه بجميع ياكلها اليوم، راهو كي تجيك حاجه من برا تاني شويه ما تخوش اي موضوع تحب تخدمه هنا، راهي فما حاجات تمشي معانا فما حاجات لي وفما حاجات ما وراء الستار. راهو اليوم انت تجيب لي كيما الكلزه هذيا جايبتها بذورها جينا ما ينتفعش بها الفلاح التونسي، معناها تتزرع مره برك وما يخليش منها الفحل نتاعو. ثانيا انها زاد هي ولات اليوم باش تعمل بها حاجات اخرين كوزميتيك لجماعه فرنسا والفرنسيس الزيوت هذيك ويقاديوها، راهو مش محبه فينا احنا باعثين الكلزه. انا نقول لهم تاني في اي موضوع مش كان في الموضوع التداول الزراعي هذايا وفي البقوليات وفي الفول المصري. دونك الفول المصري نعتبروه اليوم كنقابه تونسيه تضرب عام 2017 لانه وقع ادراجه كمنظومه علفيه باش نرخصوا في تكاليف الانتاج في العلف. وتعرف البارونات نتاع الاعلاف في الفتره كاية اللي كانت مهيمنه الشركات الثلاثه. بلا باش نخدم سيد احمد دقيقه برك راني كليت على راسي في جره الفول المصري. الفول المصري اذا انت تعمل له هنا البونتو نتاعو نقولوا احنا قداش يطيع في الكتار ما يفوتش 17 قناطر ما يفوت 7 قناطر في الهكتار في 150 ألف هذوما 1,150,000. أنت كلفة الهكتار في 2.5 ملايين منين باش يخدم لك الفلاح؟ أنت ترجع في 1,150,000 وهو متكلف له 2 ملايين خسارة في العام. هنا كما كنا نحكيه في البذور وفي الأصناف متاع البذور القمح اليوم.
2: حميد نستسمحك شوية باش نخرجوا في ساعة فاصل ونرجع نواصل معك. يلا
7: يا خويا واحد
8: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم ان التسجيل تحل.
9: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
8: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج
9: وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم، وزيدهم أحجام الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
11: نحب أحسن الصوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
12: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
13: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
14: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سيرع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
15: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع أحسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.
16: نبض الفلاحين،
17: نبض الفلاحين،
16: نبض الفلاحين،
17: نبض الفلاحين.
2: مسلين معاكم في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين. تبارك الله البلاتو رودي حتى في الاوف راهو هكاك هكا نبدا نحكيو ما نسكتوش. دونك تحية اليوم الناس الكل، تحية كبيرة للضيف اللي حاضر معنا اليوم في برنامج لازم لازم في نحكي وفلاحة في نبض الفلاحين. سي عماد نواصل معاك بإجازة باش نختموا خاطره.
3: وقفنا على نقطة أنه اليوم زاد الأصناف متاع الفول المصري وبقية البقوليات تكون يعني بنفس الإشهار اللي تكون فيه البذور كما القمح، ثم أصناف وأسامي وهذا تزرع بدري وهذا مخر. اليوم زاد نركزوا اليوم على التكنيك هذية وعلى الأصناف اللي موجودة واللي مش موجودة وكيفاش طريقة، وما نعملوش حتى هنا هيك في برنامجكم نبض الفلاحين، على الأقل حصص أخرى ويديوا هكا وعلى بوتريتيس وعلى هذوكم كل الأنواع. في الأخير راه بخلاف منظومة أنها كنا تدخل في الأعلاف وقلنا التداول الفول المصري وغير الفول المصري عنده قيمة بروتينية، اليوم حتى في الغذاء متاعنا اليوم تعرفوا اللحوم الحمراء المصدر متاع البروتيين متاعنا اللحوم الحمراء والدواجن، حتى في اليوم الدولة التونسية إذا مازالت ما لقاتش حل في الشطط الكبير اللي في اللحم اليوم راه بتشجيعها على البقوليات وتناول البقوليات اللي هو مصدر آخر متاع بروتيين، راه اليوم مش يمكن يكون منافس شوية في اللحوم. إذا الصحن التونسي اليوم يتركز على ماكلة كل ما هو بروتيين في البقوليات يعني عنده دور كبير، ماهوش كان منظومة في التداول الزراعي حتى في الصحة الغذائية متاع الإنسان، وحتى زاد في كبح جماع ارتفاع الأسعار في اللحوم الحمراء إذا ما عالجناش مشكل سعر الحليب اللي بشي يولي ب19%.
2: سيد أحمد تفضل بإجازة.
4: بإجازة عماد يعطيك الصحة، بالحق توغل خطير وخطير جدا قدام المرمى وبلايس في بلاصة
2: أنا قلتكم درب اليوم من
4: قلتكم درب به. أحب كلمة ختام البقوليات رأي عنصر أساسي وضروري باش نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، خاطر الرأي هي اوتوماتيك، اذا كان انت تزرع بقوليات راه اوتوماتيك عندك من بعد صعبه في القمح. عطوني نحسبوها راني عمليه حسابيه بسيطه جدا، نحن نزرعوا في مليون هكتار قمح فهمتني نورمالمون، عندنا الواحد شي يقول لك اللي نورمال شي يقول لك، يقول لك 70 كذي، اذا كان نزرعوا 70 من 7 من مليون يولوا 700000، 700000 نولوا ناخذوا في بونتو 30 وبونتو 35 في القمح باش نعملوا 25 مليون قنطار، يعني تبقى لك 5 ملايين ديكالاج نتاع الاكتفاء الذاتي. سيدي جابيه راهو هذايا البقوليات راي باش نحقوا فيها الاكتفاء الذاتي نتاعنا من القمح، باش نحقوا فيها الاكتفاء الذاتي نتاعنا من البروتين النباتي والبروتين الحيواني اللي هو خاطر يمشي بالاساس عالفه في مدينة الحيوانات، والنقص من احتكار اللوبيات هذوما اللي خدموا الخدمه في مدينة البقوليات نتاعنا فهمتني. وحاجه اخرى لارشاد تبليغ المعلومه والارشاد والوحده للبحوث العلميه، بالاخص البحوث العلميه راهو عندنا نحن ثم قرفاله مخرجينها مخرجها العلماء نتاعنا اسمها فايزه فهمتني، والمغيله هذوما راهو وفي النجاح وغيره في الفول فهمتني، راهي ثم دي فاريتي راهي يعني توصل حتى ل 30، يعني البحث قاعد يخدم على روحه، تبقينا مسكين عالم تا هو ملك البحث مش يزيد يعمل مش يزيد ينشره له، ثم ثم برامج كيف كذا ثم ذا كل شيء، مش قلنا راهو صناعي والمسارح الشيء مقصره ولا المندوبيات مقصره ولا كذا، لكن تولي منظومه كامله نتاع اشهار باش في الاخر ما يبقاش الفلاح هو صندوق الدعم، خاطر بالاساس توا الفلاح هو صندوق الدعم نتاع الدوله التونسيه.
2: الكلام اللي قلته الكل سيده ملخص في كلمه واحد، انه احنا ما عندناش استراتيجيه في افق 2030 و 2035، ما نقولش 50، واضح ولا مش واضح؟ سعد لا يتفضل.
5: شكرا سعد، باش نتفاعل مع المنظومه الاستراتيجيه. انا باش ناكد لك اللي الكلام هذا هو ذكرناه قبل، اللي المخطط الاستراتيجي الوطني نتاع 2026 2030 الفلاحه ما اخذت فيه كان 3.3% منه، يعني لهنا غياب تام
2: باه
5: لهنا ناكدوا كلام ثم استراتيجي، لكن الفلاحه يلزم البحث في عمق الاشياء البحث في عمق
2: خطر الاشياء، خاطر تبدلت توا المناخ تبدل ونوعيه الارض تبدلت وبرشا عوامل مناخيه مش ملائمه للوضع نتاعنا.
5: شو نحن الاكتفاء الذاتي يلزمنا نبحثوا على الاسباب اللي نحن علاش ما عملناش اكتفاء ذاتي فلاحي، شو الاسباب؟ اسباب واضحه هي اسباب تم اقصاء المنظومه العموميه من القطاع الفلاحي، القطاع الفلاحي ولا مخذاته الخاصة أكثر من القطاع العام. القطاع العام ولا عنده نسبة مئوية ضئيلة. لهنا أنا نحكي على البحث على عمق الأشياء. ثم عمق أشياء تبدأ من فوق وتبدأش من اللوطة. الفلاحة تبدأ من اللوطة في خدمتنا نحن كفلاحة صغار هي نسبة مئوية كبيرة، لكن العلة والخمل اللي يبدأ
2: قوانين وإدارية
5: العلة تبدأ من فوق من فوق في إصدار قوانين
2: وقرارات
5: وقرارات فوقية تسقط على الأرض. تسقط على الفلاح من فوق، تلقى الفلاح في قدامه ماهيش تتلائم معاه، ما تمشيش معاه في خدمته. أولا ثم كل ما يجي برنامج وطني والحديث في الكواليس، وإلا باش تكون تشريعات مليون الهنية من السلطة التشريعية في عدم في عدم استكمال ثورة تشريعية في لحية. نحكي على الثورة التشريعية في لحية، إصدار قرارات تشريعية شجاعة. كل نائب يصدر قرارات تشريعية، يصدر فكرة تشريعية تكون جريئة. كل ما يكون الحديث على استراتيجية لحماية الفلاح والإنقاذه مما هو فيه، إنه تتحرك اللوبيات الكبيرة تتحرك اللوبيات الكبيرة بضرب المشاريع هذه باش تحافظي على مصالحها الخاصة.
2: يعطيك صحة سي عادل المجري رئيس اتحاد الجو الفلاحة والصيد البحري، شكرا ليك عمل يدي في إعداد الحصة، وأيضا زيدة تحية كبيرة لعماد عماد عزور رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت أحمد الهمني فلاح رائد. شكرا ليكم على الحضور، شكرا ليكم سيد المستمعين تبعتونا ورافقتونا في برنامج لازم نبض الفلاحين لليوم. تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئيس التحرير، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة الملك في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
16: نبض الفلاحين،
17: نبض الفلاحين،
16: نبض الفلاحين،
17: نبض الفلاحين.

وقتش الطفل ينجم يكون ضحية وقتش يتحمل المسؤولية قدام القانون؟ شنو يقول القانون الجزائي في حق الطفل؟ وكيفاش تتم حماية الطفل الضحية؟ شنو الآليات القانونية للتعامل مع الطفل المتورط في جريمة؟ أسئلة وإشكاليات نطرحوها في حلقة جديدة من برنامج المستشار على موجات إذاعة أكسجين FM مع الأستاذ المحامي يسري بن حميدة. برنامج المستشار من 3 إلى 5 على موجات إذاعة أكسجين FM مع عوض فلعلي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوسو كلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه لكي تكاليفيه متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج
4: انكار تقسيم من المعلومات كلمونا على 20-661-066 و الا 50-30-30-99 ايكول نزهة تعلم اتقن و انت مستقبلك في عالم الجمال

0: المستشار. المستشار.
1: مرحبا بالضبط على استوديوهات إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. رجعنا من جديد في برنامجكم المستشار. يا مرحبا يا مرحبا بالناس محبي ومحبات برنامج المستشار. رجعنا باش نطرحوا مجموعة وترسينا من بين المواضيع القانونية، نطرحوها بأكثر عمق بحضور أهل الاختصاص اليوم، وباش نحكيوا بأكثر تفاصيل، باش نحكيوا من زاوية قانونية بالأساس في عدة مواضيع أكيد تهمكم الناس الكل. نعود نذكركم من 31 10 80 90 على ذمتكم الناس الكل اليوم باش تتفاعلوا معنا، باش تطرحوا أسئلتكم والسادة المحامين يجاوبوكم على المختلف الأسئلة اللي تطرحوها اليوم في برنامج المستشار. اليوم نطرحوا موضوع يطرح نفسه من الأكتواليتي اليوم، من التغيرات اللي صايرة، وزادة كيف اليوم من الجدل اللي قائم وقت اليوم نحكي على الطفل الضحية وإلى اليوم الطفل المذنب. كيفاش يتعامل معها القانون التونسي اليوم، خاصة أنه زاد نشوف السوشيال ميديا ربما أحيانا تظلم هذا الطفل سواء إن كان مذنبا أو ضحية. باش نحكي عليه الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، وعاود نذكر الناس أنه فما قانون في البلاد، وراو ديما الأحكام والقوانين هذه هي اللي ديما تسير اليوم السياسة العامة ومجمل الحديث ومجمل خاصة القضايا الشائكة. فرحانة برشا يكون حاضر معنا اليوم، وباش نستفتح معه إن شاء الله الموسم الجديد من برنامج المستشار الأستاذ والمحامي إن شاء الله اللي باش يكون حاضر معنا اليوم سي يسري بن حميدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت عواطف، ومرحبا بكافة السيدات والسادة المستمعات والمستمعين. فقط الأستاذ يسري بن حميد وليس بن حميدة.
1: يسري بن حميد، مرحبا بك، نورتنا. شكرا لك على قبول الدعوة. دونك ندخل الموضوع نتاعنا اليوم يطرح نفسه، سورتو اذا كان اليوم شفنا الطفل سواء ضحية والطفل المذنب اليوم في القانون التونسي، وزاد كيف صار برشا حديث وتحط هذا الطفل امام زنزانة الاتهامات اليوم، وشفنا محاكمات، شفنا هرسلة، شفنا زادة كيف اليوم تشهير بالقصر، شفنا اليوم عدم معناها كما يقولوا فيها تنسينا أنه فما قانون، فما معاهدات دولية اليوم تحمي الطفل، وفما زاد القانون التونسي اليوم يحميها الطفل. فالبداية الجانب الأول اللي باش نطرحوه إن شاء الله اليوم اللي هو اليوم الطفل المتهم أو الجاني في القانون الجزائي التونسي، من أي سن يبدأ المسؤولية الجزائية اليوم للطفل، وكيفاش نقطة أخرى تنحكيو فيها اليوم يفرق القانون في المعاملة اليوم بين الطفل القاصر وبين البالغ.
2: في البداية أود أن أقوم بتمهيد أو بعض الملاحظات الصغيرة. وفي الواقع المحاكمات الفيسبوكية هي لا تعنينا، وفي الواقع هي مخالفة للقانون، والسلطة القضائية وحدها هي المختصة في الفصل بين النزاعات وفي صون القانون وفي الحفاظ على الحقوق والحريات، وذلك بالدستور وبمختلف المواثيق الدولية ومختلف القوانين.
1: بالله تماشي مع النقطة ندخل، يعني مهمة برشا اللي طرحتها، خطر اليوم ما تقولوا أنت مهم برشا، ولكن ملغز ما نعيشوه اليوم في الواقع صعيب، خطر زادة كيف شفنا محاكمات فيسبوكية، شفنا محاكمات على تيك توك اليوم صايرة في حق معناتها هل القصر ذوما في حق القضايا، وكأنه عملنا وحدنا احنا معناتها نقصد المجتمع اليوم عمل وحده اليوم محكمة فيسبوكية ومحكمة على التيك توك، وشكون يبري وشكون يتهم وشكون ينتهك في الأعراض اليوم، ونسينا أنه فما قصر في الحكاية، وفما اليوم قصر معناتها عندهم حقوقهم اليوم مكفول بالقانون.
2: هنا يتدخل المرسوم 54 بين ظفرين سيء الذكر، اللي هو فيه حاجات باهية برشا، اللي هو كان فما فراغ تشريعي كبير فيما يخص الجريمة الإلكترونية. جاب مرسوم 54 لسنة 2022 وخاصة في فصل 24 وعالج هذه النقطة بالذات، ليس فقط بالنسبة للقصر بل بالنسبة لكافة كافة الأشخاص الذين يقومون بنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات وغيرها من الأفعال للنيل من كرامة الأشخاص وللتشهير بهم، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك كان يوجد الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينص على عقوبة سجنية لمدة سنتين كاملتين لكل من يقوم بإزعاج الغير أو إقلاق راحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه العقوبات السجنية يبدو أنها رادعة بما فيه الكفاية، لكن رغم ذلك ما زلنا نشهد مثل هذه الممارسات. بعض الأشخاص يعتقدون أنه عندما يقومون بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مجهولة أو مستعارة فإنه هم في مأمن من المحاسبة، خاصة بين ذفرين نذكر أنه المنفجور يعني التحديثات الجديدة على تطبيق فيسبوك تخول القيام بالتعليق بما يسمى مومبر أنونيم، أي أنه الاسم متاعه يكون مستعار، الصورة مستعارة، ولا يمكن الاطلاع على هوية ذلك الشخص لتقديم شكاية ضده. وهنا نقول ونحذر الجميع من أن ذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحمي الجنات من التتبع الجزائي، وذلك أنه يمكن التشكي ضدهم ضد مجهول في البداية، ولكن يمكن للشرطة الفنية معرفتهم عن طريق الوسائل الفنية والتساخير العلمية، ويمكن محاسبتهم على مختلف هذه الأفعال.
1: مهم برشا ميدخ، وقداش بعاد اليوم وقت اللي انت تطرح لنا مجمل النقاط القانونيه ونشوف زاد ملغزمون الواقع اللي صاير دونك شتان معناتها بين اللي ما يقولوا القانون اليوم وتطبيق الواقع.
2: هو في الواقع للاسف الناس تجهل حقوقها والناس لا تقوم بالتشكي. لو كان جميع الناس اي شخص يقع النيل من كرامته او يقع التشهير به او يقع الحط من كرامته يقوم بالتشكي، ف طبعا الجميع سيتعذ
1: وحقه مضمون بالدستور.
2: نعم وهو
1: كذلك. زاد نقطة أخرى بما يهاجس آخر اليوم يطرح نفسه مدخل اللي هو الذكاء الاصطناعي اليوم، وشفنا الجدل اللي صار مطلع عليها اللي صار في فرنسا وقت اللي أحد السياسيين اليوم استعمل صورة وقام معناتها بتعديلها حسب معناتها أنواعه هو وحسب ما حب هو، وصار جدل كبير اليوم على حقوق الإنسان اليوم، وربما بعدنا شوية احنا نحكي على حقوق الطفل، لكن ربما الذكاء الاصطناعي اليوم زاد كيف آفة من بين الآفات اليوم اللي تهدد القصر، تهدد الأطفال، بما أنه الاستعمال أصبح اليوم مباح على السوشيال ميديا.
2: هو في الواقع يجب أن يكون استعمال مختلف التطبيقات وكذلك الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون الاستخدام، أنا أرى ذلك أنه يجب أن يكون مقننا وفي إطار القانون ويخضع لسن دنيا على الأقل، ليس في يعني ليس في مشمول الجميع، ولا يمكن للأطفال لا الولوج على تلك المواقع أو استعمالها، ولا يمكن لهم كذلك أن يكونوا موضوع تلك الأفعال.
1: Exactement. وي هذا هو نتمنيه أنه يصير، ونتمنيه زادة كيف أنه تصير مجموعة وترسنة من التشريعات تكون معنية بها تونس اليوم على غرار بقية الدول لي زادة كيف مطرحت مدخ اليوم لتقنين استعمال الذكاء الاصطناعي. سؤال آخر يجينا من عند أم وقت اللي نحن قاعدين نحضره في الحصة، يعني جاتنا برشا نقاط تماهيا مع موضوع الحصة اليوم. سؤال يجي من عند أم تسأل وتقول ولدي اليوم عمره 15 سنة تشد في قضية سرقة، وفما زاد قضية أخرى مرتبطة اللي هي قضية عراك في الشارع، وتقول حائرة وخايفة اليوم من المصير اللي بش يواجهه ابنها عمره 15 سنة.
2: هو في الواقع نجم نجيبه السيدة المستشيرة وكذلك باش نعم الفايدة وباش تعم المعلومة في أنه الطفل أو المشرع أحاط الطفل بمجموعة من الحقوق أو الضمانات القانونية التي يمكن له الاستفادة منها، بل يجب عليه الاستفادة منها. أولا نبدأ بتعريف المصطلحات، طبعا ما هو القانون الجزائي وما هو الطفل، وقتاش نقوله هذا طفل وقتاش نقوله هذا راشد، نعرفه احنا وقتاش نستعمله القوانين هذه التي تعنى بحماية الطفل. اولا الطفل هو كل شخص او كل انسان لم يبلغ بعد 18 عاما، وهذا التعريف هو تعريف بمقتضى القانون الجزائي، لكن في القانون المدني يمكن ان يقوم بما يسمى بالترشيد. لكن في القانون الجزائي يجب أن يبلغ 18 سنة كاملة. أما القانون الجزائي فهو يتمثل في مختلف القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم وتنص على عقوبات وتدابير ضد مرتكبيها. ثانيا بالنسبة للسيدة المستشيرة تقول أن ابنها عمره 15 سنة.
1: زوج قضايا معناها سرقة وعرك.
2: بالنسبة لجريمة السرقة نظمها المشرع في الفصل في الفصول من 258 إلى الفصل 261، وهي تنص على عقوبات سجنية ربما قاسية نوعا ما، ولكن الأمر يتعلق أساسا بالظروف التشديد أو ظروف التخفيف الموجودة. إذا كانت سرقة مجردة لا يمكن محاسبتها على أساس سرقة موصوفة. مثال من بين ظروف التشديد التي تجعل السرقة المجردة سرقة موصوفة هي السرقة الواقعة ليلا، السرقة باستعمال التسور، السرقة بخلع المسيجات، السرقة بحفر خندق، السرقة مع تعدد الأفراد، السرقة الواقعة ليلا، السرقة باستعمال العنف أو بالتهديد به. إذن كل هذه ظروف ظروف تشديد ترفع في العقوبة السجنية طبعا، ولا يمكن إجابة المستشارة في الواقع إلا متى توضحت مثل هذه الظروف. ولكن نقول طبعا نقول بما أنه طفل فإنه لن يحاسب نفس محاسبة الرشد، لأنه القانون هنا يكفل مجموعة من الضمانات، خاصة الفصل 43 من المجلة الجزائية ينص على أنه لا يمكن أولا معاقبة الطفل إلا إذا تجاوز 13 عاما، وهو الحال هذه هي الحالة. وإذا كانت العقوبة السجنية هي السجن لمدة معينة فإن هذه العقوبة تحط إلى النصف، أي أن الطفل يحاسب بنصف ما يحاسب به الراشد. وطبعا السلطة التقديرية هنا للقاضي الذي يراقب ملابسات وحيثيات كل الوقائع، وهو من يقدر، هو الجهة المخولة لتقدير العقوبة الملائمة.
1: اكزاكتومون ماتخو، هذا هو معناتها، هو كان مش الهدف انه احنا نجيبوا على الحلب، انه احنا مانيش ملمين بكل التفاصيل في القضية، ولكن النقطة الأساسية اللي انت طرحتها ماتخ، اللي هي اليوم مش كما نحاسبوا الطفل، مش كما اليوم نحاسبوا الماتخ وذي لسان الجاني، وذي اليوم اللي نجموا المعلومة هذي نعموها، وكما قلت انت تعمل فائدة اليوم على نطاق واسع، لانه نشوفوا تخوفات اليوم زاد كيف ما فماش فهم بالكدا واضح للأطر القانونية في هذه المسائل، زاد كيف نقطة أخرى اليوم تطرح، اللي هي زاد كيف مراكز اليوم الإيداع متاع الأطفال والأحداث، وهل العقوبة اليوم السجنية هي تعتبر الحل الأخير في القانون التونسي، وألا فما اليوم عنا سيناريوات أخرى معناها يطرحها القانون التونسي.
2: أولا في البداية يجب القول أن العقوبة السجنية عمرها ما كانت هي الحل في الواقع، والعقوبة السجنية بالنسبة للطفل خاصة من شأنها أن تدمر مستقبله، من شأنها أنه يكون طفل بريء، أو حتى لو لم يكن بريء تمام البراءة فأنه نقول جاني مبتدأ. أما عندما يخالط بقية المساجين و يخرج من السجن فإننا هنا تجاه مشروع مجرم محترف. إذن العقوبة السجنية هي أولا أثبتت فشلها بما أنها عقوبة غير رادعة، ونشاهد هنا الإحصائيات ومستويات العود، أي أنه يتحكم يعادي العقوبة السجنية متاعه، يخرج ما عاديش مدة طويلة، وللأسف يعاود يرجع لهنا العود. كيفاش باش يتم يعني في نفس الوقت المراوحة بين حقوق الأفراد، حقوق الضحايا، بما أنه مثلا الطفل يمكن أن يعتدي على أفراد، يمكن أن مثلا يهشم ممتلكات الغير، يمكن أن يعتدي بالعنف على أشخاص أخرين، كيفاش نضمن لهم إحنا الأشخاص هذوما الحقوق متاعهم، كيفاش نراوحوا بين حقوقهم وبين ضمان حرية ذلك الطفل وحماية حقوقه. الجواب على هذه المعادلة لم يكن سهلا بالنسبة للمشرع، والذي خصنا منذ سنة 1995 بمجلة حماية الطفل. هذه المجلة تتضمن ترسانة من القوانين أو الأحكام القانونية، منها أنه الطفل على مستوى التتبع أو السماع أمام بحث البداية فإنه لا يمكن سماعه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية أولا، وإذا كانت الأفعال بالغة الخطورة فإن وكيل الجمهورية يسخر محاميا إذا لم يكلف ذلك الطفل محاميا، وكذلك لا يمكن سماع الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما إلا بحضور وليه أو أحد أقاربه الرشداء أو حاضنه.
1: أي أي معناتها الكل مقدمين الرعاية اللي يكونوا معناها الأولياء متاخم لازم يكون بالحضور. سينام النقطة اللي طرحته، نرجع للسؤال اللي طرحته مدخل، اللي هو مراكز اليوم إيداع الأطفال اليوم وقت اللي يكون عندهم عقوبة سجنية اليوم، هل معناتها المشرع التونسي يجد معناتها بدائل اليوم كما طرحت أنت وقلت أنه بمرور معناتها الزمن والإحصائيات أثبتت أنه ما هيش ناجعة اليوم، معناتها فما توجه اليوم أنه إحنا في القانون التونسي أنه تكون فما طرق أخرى بديلة أفضل من المراكز متاع الإيداع؟
2: وفي الواقع المشرع نص على مجموعة من العقوبات البديلة صلب الفصل 5 من المجلة الجزائية، وهذه العقوبات لا تتعلق أساسا بالطفل فقط بل ينتفع بها كافة المتهمين أو المحكومين. وهذه العقوبات البديلة تتمثل أساسا في العمل لفائدة المصلحة العامة، أي أنه في بلاصة ما يمشي للحبس يأكل ويشرب على حساب دافعي الضرائب ويعاود يخرج ويعاود يرتكب جريمة أخرى، بالعكس لهنا ينفع الناس ويتنفع هو زادة ويعرف مدى خطورة تلك الأفعال التي آتاها. بطبيعة ما يقولوا لي فما شروط الانتفاع بهذه العقوبة البديلة، يلزم يكون هو يلزم تكون الجريمة عقوبتها المسلطة أقل، عقوبتها المستوجبة أقل من سنة واحدة سجن سنة أو أقل، ويلزم ما يكونش عائد لأنه هنا العائد لا يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة، وكذلك هناك عقوبات بديلة أخرى مثل التعويض الجزائي وعقوب بديلة مضافة بقانون 2020 هي أضيفت في الحقيقة بمناسبة جائحة كورونا للحد من تلك الجائحة، هي عقوبة السوار الإلكتروني.
1: أي
2: لكن للأسف هنا الأمر يتعلق بالإمكانيات، وهذا السوار الإلكتروني يتطلب تقنيات حديثة وإمكانيات باهظة ومكلفة ومكاتب مصاحبة، للأسف هي غير موجودة دائما،
1: يعني ما صارتش المتابعة متاحة.
2: وهو كذلك هي صارت المتابعة ولكن ليس بالقدر الكافي.
1: مهم برش للتوضيح مدخل اليوم زادة كيف وإحنا نحكيه اليوم على الطفل المذنب في القانون التونسي، مراكز الإيداع يعني قانونيا وخدمة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمصلحة الفضلى اليوم للطفل اللي أكيد إحنا ما نخدم كان على مصلحة الطفل في هذه القضية، هل هي ملائمة اليوم لأنها تؤوي هالأطفال ذوما لإعادة التأهيل كما تسمى هي إعادة التأهيل، وأيضا زادة كيف إنها تحمي مصلحته إنه اليوم ما تكونش عبارة كيف معناها كيف الحلقة المفرغة وإحنا نعاود ونرجع من أول جديد لنفس النقطة اللي كنا فيها.
2: والله في الواقع هو التأمل في أن مجموعة النصوص القانونية يفضي للقول بأنه النصوص باهية وما شاء الله ما فيها حتى مشكل، ولكن المشكل ديما يقع في تطبيق القانون وليس في القانون في حد ذاته. القانون هو مستجيب للمعايير الدولية ومحليه وبيه، وأحنا كدارسين القانون وكأهل قانون قولوا لي قانون هذا يعني هو يحترم كافة الضمانات المقولة للطفل.
1: أكيد.
2: عندك يعطي للطفل الحق في العلاج، الحق في العلاج النفساني، المتابعة عن طريق يعطيك صح المتابعة عن طريق أخصائي نفساني، الحق في الترفيه، الأكل والشرب والملبس، الاستحمام، النظافة،
1: يعني القوانين الكونية الكل يعني تتجسد القانون التونسي.
2: يتعلم صنعة غاديك بس ما يقول مثلا يأكل الشارع نقوله احنا بلغتنا. يعني نظريا على الأقل فإن القوانين باهية ملائمة هي، ولكن المشكل هو في تطبيق تلك القوانين. المشكل في الإمكانيات بالأساس، هذه المؤسسات الإصلاحية هي راجعة بالنظر لوزارة العدل، وللأسف وزارة العدل يمكن من بين لا نقول آخر اهتماماتها، ولكن هي مضبوطة بميزانية معينة ومضبوطة كذلك بمثقلة بالأجور منظوريها، ولذلك هي ربما لا يمكن أن تستثمر كثيرا في البنية التحتية للسجون أو للمؤسسات الإصلاحية. عنا احنا سبع مؤسسات إصلاحية أي مراكز إصلاح للأطفال، يقع إيداع الأطفال فيها منذ عمر 13 سنة إلى حدود 18 سنة، وعند تجاوز الطفل ذلك العمر يقع نقله إلى مؤسسة سجنية خاصة بالبالغين. ويقع هنا فيما يخص المؤسسة الإصلاحية للأطفال أنه يقع متابعتهم من قبل قاضي الأطفال، وكذلك يقع زيارتهم من قبل أهلهم. و هنا القائمة موسعة بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن تشملهم الزيارة، خاصة أنه بالنسبة للطفل يمكن أن يزوره أي شخص ترى إدارة السجون أنه هناك منفعة في زيارة ذلك الشخص له، على العكس من الرشد. هنا الرشداء لازم تكون فما قرب، لازم تكون زوجته ولا تكون أخته ولا تكون أبوه ولا أمه ولا يعني هناك قائمة حصرية للأشخاص الذين يمكنهم التمتع بحق زيارة ذلك الشخص، على العكس من القاصر الذي يتمتع بحق الزيارة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص جميعا، وكذلك يقع تقديرها بالنسبة لغير هؤلاء الأشخاص من قبل إدارة السجون.
1: نجم يكون أصدقاء ونجم يكون
2: وذلك لضمان اندماجه وضمان إعادة تأهيله، يعني باش ما يبقاش هو في عزلة، لأنه ما نعرفش أنا مثلا شخص 10 سنين التالي كي تحطه انت في 2026 يجي يلقى ذكاء اصطناعي ويجي يلقى حاجات ما كانش يعرفهم، خلاه هو تليفون تقولوا احنا بالفلس، ولا خلاهم ماكسيموم معناها تليفونات تقولوا احنا تكنولوجيا بدائية شوي، تجي تحطه انت مثلا بعد 10 سنين باش يحس روحه
1: اكيد
2: مغترب،
1: اكيد
2: باش يحس روحه ماهوش غادي، ماهيش هذيا بلاصته، يحس انه مجتمعنا فيه. يعني لهنا لازم الادارة متاع السجون والادارة متاع
1: تخدم على النقطة هذه،
2: تخدم على النقطة انه هؤلاء الاشخاص لا يجب أن يقع معاملتهم كمذنبين، بل بالعكس هم ضحايا، هم ضحايا ظروف مجتمعية، هم ضحايا الفقر، هم ضحايا الخصاصة، هم كذلك ضحايا لسوء المعاملة. وكل هذه النقاط والظروف الاجتماعية هي في الحقيقة خصصت لها الدولة مندوب حماية الطفولة اللي هو يعنى بمثل هذه هؤلاء الأطفال، الأطفال المهملين أو الأطفال أقول وإحنا المشردين أو عموما الأطفال الذين هم في حال التهديد أو الأطفال المهددين. هنا يتدخل مندوب حماية الطفولة بمناسبة إشعاره من أي شخص من أي شخص، يعني مهما كانت صفته، أي شخص راشد يجب عليه إذا كان عرف بشخص بوجود طفل في حالة مهددة تهدد حياته أو تهدد مستقبله أو تهدد أمنه، فإنه يجب عليه التدخل هنا وإشعار مندوب حماية الطفولة لاتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة.
1: واضح، باش نحكيو فيها الموضوع بأكثر تفاصيل بعد شوية. قد معنا في الاستماع لحظات مع الفاصل الإشاري، ثم نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لولاية بنزرت ومجاورها.
0: المستشار. المستشار. المستشار.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: اسمعي يوتيوب عبد الرحمن،
3: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان،
2: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده المطابقه للمواصفات العالميه لعام اثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك من اثنين، خدمتهم في بروني شوا من قديم زمان، طول سومويتش كلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هنا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي المغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، والا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على khadrawi.in والتوصيل للباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

0: ساهمت المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: أكسجين فم،
2: أكسجين فم بالصوت العام،
1: بالصوت العام.
3: أخبار أكسجين فم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فم. على الصعيد الجهوي ولمكافحة داء الكلب، تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم في حي العمال في معتمدي جرزونة خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه. وفي موضوع آخر، تحتضن اليوم دار ثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة بداية من 9 متاع الصباح حملة التقصي والفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وذلك بالشراكة مع المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وين يتضمن البرنامج التوعوي فقرات متنوعة تشمل مداخلة توعوية وإرشادية للنساء الحاضرات وفحص طبي وورشات فنية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. وفي نفس الإطار وفي إطار حرص الدائم على تعزيز الصحة والوقاية والترويج لنمط حياة سليم لدى الطلبة، نظم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي بالشراكة مع المعهد التحضيري للدراسة الهندسية ببنزرت تظاهرة صحية توعوية اليوم تحت الشعار من أجل الصحة وسلامة الطلبة في بنزرت، موجهة للطلبة والأسرة الجامعية للاستفادة من حزمة واسعة من الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية. وهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 9:30 متاع الصباح بالمعهد التحضيري بطريق منزل عبد الرحمن جرزونة. وفي إطار دعم الجهود التوعوية والوقاية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظم اليوم المستشفى المحلي حسن بالخوجة في رأس جبل بالتعاون مع قسم التوليد والدائرة الصحية برأس جبل ومركز رعاية الأم والطفل يوم توعوي مفتوح لفائدة النساء تحت إشراف الدكتور بشير الزواوي وبمشاركة أطباء اختصاص النساء والتوليد. ويتضمن اليوم الصحي في رأس جبل عيادات وفحوصات طبية ولقاءات مباشرة للتوعية بأهمية التقصي المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، مع تقديم نصائح وإرشادات في التغذية الصحية والتوعية بأهمية المتابعة الدورية لصحة المرأة، بما أنه الكشف المبكر خطوة أساسية نحو الوقاية ونحو الصحة أفضل. وفي موضوع آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس 10 متاع الصباح تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات الجمهورية التونسية. واليوم الصباح باش يكون الموعد في ساعة وقاية بالمعهد الثانوي محمد علي العنابي في معتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت، وتأتي تظاهرة ساعة وقاية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التوعية والوقاية. وعلى الصعيد الوطني، أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط تمثل محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بمختلف مناطق الجمهورية التونسية، ولا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، وملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالك العقارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت وزارة الداخلية في رد على سؤال كتابي للنائبة أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدي تونس المدينة، نشير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن بلدية تونس انطلقت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث طبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 للقيام بالمعاينة الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وفي موضوع آخر، قامت وحدة الشرطة البلدية بحملات خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية التونسية، أسفرت عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية نشرته البارحة على موقعها الرسمي بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضر عدلي وتقديم 12 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجة نارية و5 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي موضوع آخر، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ البارح بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس، وذلك في إطار التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. وأعرب وزير الاقتصاد بالمناسبة عن تطلع لمزيد توطيد التعاون وتنويع مجالاته مع تعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك. ومن جانبه، أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي بتونس حرصه واستعداده لتكثيف التنسيق بما يمكن من مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع أعداده قريبا، والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد البارح الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ مجلس البنك المركزي في بيان نشره أن التضخم واصل منحه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. وفي الشأن البيئي، دعا وزير البيئة سيد حبيب عبيد الشركاء الأجانب إلى دعم برنامج الحزام الأخضر اللي من شأنه تحقيق نتائج ملموسة في أفق سنة 2030، ويشمل البرنامج خصوصا استصلاح قرابة 260 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة ومنع انبعاث كميات هامة من الكربون، فضلا عن إحداث 1000 فرص العمل الأخضر في المناطق الريفية وتحسين ظروف عيش المتساكنين. وقال وزير البيئة خلال ورشة وطنية بعنوان نفذ تونس إلى التمويلات المناخية أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحدي بيئي، بل أصبحت تمثل اليوم تهديد للأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلا عن تهديدها للساحل والثروات الطبيعية بما ستكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني. كما دعا وزير البيئة إلى التسريع بإرساء هيئة الكربون في تونس بما يتيح للبلاد الاستفادة من آلية التمويل المنصوص عليها في الفصل السادس من اتفاق باريس. وأعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سولان دي بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي، يهدف إلى غراسة مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت كونكت أن هذا البرنامج يكتسي العام هذا بعدا خاصا باعتباره يستجيب للحاجة الملحة إلى استعادة التوازن الغابي إثر الحرائق المدمرة اللي أتت على حوالي 15 ألف هكتار من الأراضي التونسية. وعلى الصعيد الدولي، أكد المستشار الألماني أن إقامة دولة فلسطينية يمثل من وجهة نظر الحكومة الألمانية أفضل سبيل لإرساء نظام جديد في المنطقة يتيح للصهاينة والفلسطينيين ودول الجوار العيش في سلام وأمن. وأظهر إشعار حكومي تم نشره البارح أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلبة الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب. واسمع صحفيو فرانس بريس اليوم دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون اليمنيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. وأعلن الكريملين أن موسكو وواشنطن لم تتفق بعد على موعد لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة اشتباه بالإصابة بالطاعون الرئوي، وذلك في أعقاب وفاة عالم في سيبيريا. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون الوضع الجوي بداية من الليلة المقبلة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للشمال، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل الأمطار تدريجيا غدوة الجمعة بقية مناطق الشمال وجهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، وتتراوح أعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 70 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خارج المؤسسات التربوية لحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها ظاهرة المخدرات. بسلامة وفي نمن.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
5: المستشار.
4: مطلسة 46 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع، شكرا كبيرا لاختيار موجة إذاعتكم إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. موضوعنا لليوم كما قلنا ونعود نذكر الناس اللي تحقد بنا توا، اليوم الطفل الضحية أو المذنب في واجهة القانون التونسي، ماذا يقول القانون في هذا الإطار؟ طرقنا لعدة نقاط حكينا فيها اليوم، وأول نقطة بدينا بها وهي الطفل المذنب، بعد شوية تنمشي ونحكي على الطفل المتهم في القانون التونسي وماذا يقول القانون في هذا الصدد. ولكن قبل ما نتعدل النقطة هذه مهم برشا نحن نحكي على زوز مدخلين مهمين برشا في القضية هذه، اليوم قاضي الأطفال ومحكمة الأطفال. اليوم نحكي شوية على التدابير ونحكي زاد صلاحيات كل واحد فيهم.
6: فعلا هو قاضي الطفل وكذلك محكمة الأحداث أو محكمة الأطفال كما يجوز تسميتها، هما مؤسستان قضائيتان كل واحدة مؤسسة مستقلة. وفعلا يقع تقسيم الجرائم تقسيما ثلاثيا حسب العقوبة السجنية المستوجبة، ويقع إسناد الاختصاص حسب هذه هذا التقسيم. يعني إذا كانت العقوبة السجنية المستوجبة من يوم واحد سجن إلى 15 يوما فهذه نسميها مخالف، جريمة ذي تسمى مخالف. إذا كانت 16 يوما إلى حدود 5 سنوات فتسمى هذه الجريمة بالجنحة، وإذا كانت تفوق الخمس سنوات وصولا إلى سجن بقية العمر أو الإعدام فتلك الجريمة تسمى بالجناية. وهذا التقسيم الثلاثي للجرائم هو المعتمد سواء في إسناد الاختصاص بين قاضي الأطفال ومحكمة الأحداث وكذلك في الإجراءات وفي العقوبة.
5: تخيط خبيا مهم برشا. دونك مازلنا أنا ما نحكيه زاد نحكيه على التدابير زاد كيف المتخذة من طرف زوز معناتها سواء قاضي الأطفال ولا زاد كيف محكمة الأطفال.
6: طبعا قاضي الأطفال أو محكمة الأحداث يتمتعان بصلاحيات واسعة وفعلا هما لهما سلطة تقديرية للنظر في كل قضية على حدة، ويمكنهما مثلا بدلا من معاقبة الطفل عقوبة مثلا سبب للحرية أو خطية مالية إن كان له مال يمكنهما مثلا الاكتفاء بتوبيخ ذلك الطفل يعني يعاتبه ويحمل المسؤولية ويحذروا من عواقب الشيء اللي هو أتاه الفعل المجرم ويمكنه كذلك تسليم الطفل إلى أبويه أو لحاضنه، يمكنه إحالة الملف على قاضي الأسرة إذا كان هناك يعني يقولوا إحنا مطلب حماية أو مستوى أو الحالة متاع الطفل هذيك مستوجبة للحماية هناك طفولة مهددة فإنه قاضي الأطفال أو محكمة الأحداث تحيل ذلك الملف إلى قاضي الأسرة لاتخاذ مختلف التدابير أو لاتخاذ كذلك مختلف وسائل الحماية للحفاظ على حق ذلك الطفل. يمكن كذلك الإذن بوضعه بمؤسسة تربوية أو تكوينية مختصة لما لا يعني يقولوا احنا يتعلم يعمل حاجة تنفعه في حياته بدلا من انه قولوا احنا يبقى في الشارع ويتعلم حاجات ما تنفعوش بل بالعكس تضره. وهنا نشوفوا فيهم احنا الاطفال تويكا خاصة نبه الوالدين من انه الاطفال تويكا نشوف فيهم في الشارع خاصة مع العودة المدرسية اولا هم ما عندهمش بلايس يقعدوا فيهم بل كان فما سادو بيرمانونس كانت فما قاعة يتجمعوا فيها الأطفال وهي مبادرة حسنة في الواقع. توا نشوف فيهم الأطفال يبدأ عنده إيركروز وإلا يبدأ عنده قلوا احنا كالفجوة بين وقت الفطور قلوا احنا من نص النهار الماضي ساعتين فما تلاقي تبقى ساعتين تكيل في الشوارع وهذه حاجة مش معقولة يعني بصراحة لأن الطفل كيما ينجم يتعلم حاجة تضره في الوقت هذاك كيما ينجم زاد يكون هو ضحية للجرائم في الوقت هذاك في الساعتين هذوكم.
5: اكزاكتومون فما حتى زاد اليوم مروجي المخدرات ومروجي السموم اليوم يستغلوا الوقت ذاك باش يروجوا السموم هذيا للصغيرات ويعرفوا معناتها رواد هالسموم هذيا ويعرفوا كيفاش يوصلوا لهم الصغيرات هذوما كيفاش مالوغوزمون يحطموا لهم اليوم مستقبلهم. دونك نقطة مهمة برشا اليوم طرقت لها ماتخ سينا شنو مازال عنا ما نحكيو على مستوى اليوم زاد كيف التدابير إذا كان قلنا قاضي الأطفال وزاد كيف محكمة الأطفال.
6: هناك نظام ما يسمى بالحرية المحروسة وهو تدبير وقائي. أولا لازم نفسره للسادة المستمعين ما الفرق بين التدبير الوقائي أو الاحترازي والعقوبة. العقوبة في حد ذاتها هي جزاء لارتكاب الطفل أو الحدث الجانح جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي، بينما هنا التدبير الوقائي أو التدبير الاحترازي ليس بالضرورة هو الطفل اقترف جريمة ولكن حفاظا على مصلحة ذلك الطفل أو حفاظا على مصلحته الفضل نقول احنا أو لأنه حالته تستوجب ذلك فإنه يقع التدخل حتى دون وقوع جريمة. وهنا نظام الحرية المحروسة هو نظام يهدف إلى الموازنة بين أنه نضمن اندماج الطفل في المجتمع وإعادة تأهيله وكذلك مراقبته مراقبوه عن طريق المندوبين المختصين ما خليهوش وحده زاد لأنه كيفش خلي وحده وما نحط شيء.
5: مهم برشا ما يدخل اليوم هل يعني كما تحدثنا بكري معناتها القانون تقريبا أتى على كل شيء اليوم حقوق الطفل من هو القائم اليوم اللي بش معناتها يأخذ بعين الاعتبار الطفل القاضي الأسرة وقاضي الطفل زاد كيف مؤهل اليوم ومكون أنه يتعامل مع الفئات والشرائح العمرية هذه الحساسة. وانتي نقطة مهمة برشا طرحتها قلت اليوم الطفل في المجتمع التونسي هو ضحية يعني ما هوش معناتها اليوم مجموعة من مالوغوزمون الإكراهات اللي أجبرته اليوم أن يكون مذنبا ويلقى روحه زادة كيف كيف في عوض ما أنه يتفهم أو يلقى الإحاطة اللازمة الأساسية النفسانية. اليوم يلقى روحه في سجن زنزانة في ظروف غير لائقة. دونك هذه هو بلتو بلزوما شنو اللي صاير في المجتمع متاعنا وكيفاش هكا قاعدين نتعاملوا مع الطفل. سينو اذا كان تصور مناسب الوقت ندخله في الطفل اليوم اللي هو يكون الطفل الضحية. يعني زاد
6: فقط نقطة واحدة دعوات فأريد أن أعرج عليها اللي هي العقوبات التي تكون في انتظار الطفل أو ظروف التخفيف قلوا احنا التي يتمتع بها الطفل بالنسبة للشخص الراشد. أولا فإنه الطفل الذي سنه يقل عن 13 سنة يتمتع بقرينة مطلقة على عدم قدرته على خرق القانون الجزائي. يعني ما يتعاقبش مهما كان الفعل الذي ارتكبه ومهما بلغت خطورته. يعني قلوا احنا حتى يرتكب جريمة من أفظع الجرائم اللي تنجد تتخيلها ما يتعاقب.

0: مدخ بالقريب القريب باش نجيو تقريبا على كل نقطة طرحتها طوى، خاصة زادة باش نحكيو على الطفل المتهم أمام القانون التونسي. شنو يقول القانون في هذا الصدد؟ تقعدوا معنا في برنامجكم المستشار راجعين ومتواصلين.
1: المستشار المستشار
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزورهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري. وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش.

ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط إنه يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشر في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: تشاء برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم في برنامج المستشار. كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواد فلعوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.
1: رجعنا لكم متواصلين معكم برنامجكم المستشار. نشكر برشا كل حد يسمع فينا توا وقاعد زاد كيف كيف يتفاعل معنا في برنامج المستشار. نعاودوا نذكروا موضوعنا اللي هو كيفاش اليوم نضمنوا حق الطفل الضحية أو المتهم من غير ما نضروا بمستقبله والنفسية متاعه. حاضر معنا الأستاذ والمحامي سيسري بن حميد. دونك وصلنا لجانب آخر مهم لا يقل أهمية عن بقية الجوانب اللي طرحناها معك ماتخ، اللي هي اليوم الطفل الضحية قدام القضاء وقدام القانون التونسي والمشارع التونسي. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم وقت اللي يتعرض الطفل لأي نوع من أنواع اليوم اللي تهددوا اعتداء اليوم، ما نعرفش أنا هرسلة تهديد أي حاجة اليوم، سواء ذلك كيف جسدي جنسي لفظي وكثيرة هي الملغوص مال الاعتداءات اللي يتعرضوا لها اليوم الأطفال. في هذه الحالة اليوم شنو هي الإجراءات القانونية العاجلة ماتخ اللي يلزم الأولياء يعملوها باش يضمنوا حق أولادهم؟ ومهم أني نشير في النقطة هذه أن اتصلوا بنا برشا ناس على موجات إذاعة أكسجين FM وطرحوا لنا مجموعة من الاعتداءات اللي تعرضوا لها أولادهم وكانوا وثقوها، لكن الولي اليوم حاير على خاطر وقت اليوم الولي حسب أقوالهم وحسب ما يقولوا يمشي للقضاء، يمشي ما يعرفش شكون يمشي، كل مره يهزوا البلاصه يمشي لفين يمشي لفين، ما يعرفش الى اين سيتجه الولي اليوم، فيخاف لا الحق نتاع ولده ذي وهو ما يعرفش وين يمشي بالضبط. فنستثمروا ماتخ وجودك ونجاوبوا على السؤال كيفاش يتصرف اليوم الولي في الحاله هذه.
2: في البدايه فعلا هي للاسف هذه القضايا تحصى في بلادنا بالالاف المؤلفه، سواء كان الطفل هو ضحية أو كان فعلا جادي. وهنا في هذه الوضعية التي كنا نتحدث عنها أي الطفل الضحية، فإن ولي الطفل يجب أن يكون سريع التدخل ويجب أن يكون عالما بالقانون كي يحمي حقوق ابنه. ويجب عليه أولا إعلام الجهات المختصة، ممكن هو إعلام مندوب حماية الطفولة الذي إن رأى خطورة في الأفعال أو الجريمة المقترفة ضد الطفل فإنه يمكنه إعلام وكيل الجمهورية، ويمكنه كذلك سماع الطفل بصفته مأمور ضابط عدلية. يمكن كذلك مندوب حماية الطفولة توفير الرعاية الصحية للطفل وذلك عبر عرضه على خبير نفساني يتابع حالته الصحية. بما أنه ضحية فهو يمكن أن يتابع الخبير حالته الصحية والنفسية بالمجان، لأننا اعترفنا له بكونه ضحية عنف أو غير ذلك من الجرائم. النقطة الثانية الولي كيفاش يجب يتصرف إذا كان ولده شقيق أو تعرض للمضايقة أو للعنف أو لغيره من تلك الممارسات. هو في الواقع لهنا الولي يجب عليه أولا القيام بالتشكي الجزائي ضد كل من تثبت الأبحاث أنه قام ب تلك الجريمة. نجم يقول لي شكون معنا أنا ما نعرفوش وإلا نعرفه بالوجه وإلا مجهول الهوية تماما، ما فماش إشكال لأنه تنجم تتعدى الدعوة العمومية ضد مجهول في البداية إلى حين معرفة مقترف تلك الجريمة.
1: أي التشكي الأبحاث.
2: التشكي بكل من سيكشف عنه البحث. هنا ينجم يقول لي ولي أنا مشيت شكيت في المركز ما حلوا ليش محضر، قالوا لي يمشي للسيد وكيل الجمهورية يمشي للمحكمة عام العريض، وإلا قالوا لي وإلا قالوا لي رو ما نسمعوش احنا تو أرجع مثلا امشي شوف معناها امشي شوف انت معناها للمحكمة وهي مبعدش تحيل لنا وترجع لنا. لهنا نقولوا انه اذا كان ما لقيتش حقك في مركز الأمن راهو تنجم تلتجأ للسيد وكيل الجمهورية تمشي تقوم بالتشكي الجزائي مباشرة لأنه هو شنو يقع في, في يعني في في المراكز الأمن. السيد بحث البداية عندما يتلقى الشكاية شفاهة أو كتابة فإنه يقوم بالسماعات ويحيلها للسيد وكيل الجمهورية أو أحد المساعدين ويستشيره يقدم له يعني استشارة بالتليفون نوقفه نسيبه نحتفظ به يعني الأمني أو بحث البداية ما هوش بتبيعه هو اللي يخدم من رأسه فما جهة رقابية هي اللي تعطيه التعليمات لما نسمعه هو بتعليمات النيابة العمومية أو بإذن من النيابة العمومية شكون النيابة العمومية هو وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه أي هي النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية مرجع النظر مثلا نحن لهنا عنا في منز بورقيبة راجعين للنيابة العمومية المحكمة الابتدائية ببنزرتا اللي هي موجودة في رصيف طارق بن زياد في محكمة الابتدائية غاديك يعني نجم الولي اللي ما يلقاش حق ولده لهنا وإحنا ننزه الأمنيين على الشيء هذا بالعكس هم قاعدين يقوموا بمجهودات جبارة ولكن في حدود الإمكانيات المتاحة نجم شخص ما يلقاش حقه نجم يمشي يتوجه بعريضة للسيد وكيل الجمهورية يدونها غاديك في يحطها يعني صبها غاديك في الكتابة ويبقى يتبعها بعدش وهي باش تتحال للمركز ولكن إذا كان الموضوع مستعجل وذو عجلة وهناك أدلة تخاف مثلا أنها تندثر مثلا حتى فما تسجيل كما نوصلوش لسوء النية تمس ولا كذا مثلا فما كاميرا تسجيل كاميرا مراقبة نجم تكون هي سجلت الحادث هذاك ولكن ممنوع انك باش تتلقاها انت باش تمشي شخصيا يعني تقول للسيد هذاك اعطيني ما تعطيه شخصيا نتاع ناس ماشي وجاي وما نجمش انا نعطيك انا بدي نبقى روحي بعدش مطلوب دونك لهنا شنو نعمل القانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على أنه يمكن التوجه للنيابة العمومية أي الوكيل الجمهوري أو أحد مساعديه وطلب الإذن في إجراء طلب الإذن في يعني الإذن في إجراء استخراج مقطع فيديو مصور من كاميرا مراقبة سمعية بصرية لأن الصوت ممنوع يتسجل بصرية فقط إذن يعني فإذا كان ما لقاش التشكي متاعنا ما لقاش السرعة الكافية نجمو احنا زادة نبادرو ناخذو الاذن ذاك ونتوجهو عن طريق عرض المنفذ وناخذو التسجيل هذاك وتكون امورنا قانونية وتكون حقوقنا محفوظة. ثانيا انت سألتني بكري شوية اخت عواطف على قلتلي كي يتعرض الطفل يكون ضحية جريمة بالاعتداء بالعنف أو جريمة اعتداء جنسي أو غير ذلك من الجرائم. أولا هنا باش نقول راه المشرع كي تدخل باش حماية الطفل راه نص على عقوبات مشددة جدا بالحق يعني مثلا أنا نعطيك الفصل نعطيك مثلا في الاعتداء على الأطفال بالعنف مثلا عندك الفصل 208 يقول لك الضرب الناجم عنه الموت دون قصد القتل إذا كان الضحية طفل ترفع العقوبة من 20 سنة إلى السجن بقية العمر مثلا الفصل 218 إذا كان الضحية طفل العقوبة ترفع من سنة سجن إلى سنتين هذا في عقوبة الاعتداء بالعنف المجرد دون سابق إضمار يعني ما هوش مخطط لها من قبل هذاك شو معناها إضمار يعني سابقية القصد هذاك هو الإضمار مثلا في جريمة الاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط أو قطع عضو أو غير ذلك من اللي كانت العقوبة سجنية لا تفوق 6 سنوات فإنه إذا كانت ضحية طفل ترفع هذه العقوبة إلى 12 سنة أي ضعف العقوبة وهنا يعني صفة الطفل أو صفة الضحية هي السبب الرئيسي لهذا الترفيع وحالة الاستضعاف التي يوجد عليها الطفل هي فعلا هاجس المشرع الذي يسعى لحمايته بكل الوسائل لأنه هؤلاء الأطفال هم مستقبل هذه البلاد.
1: ونحب على ذكر هذه الاعتداءات نطرح يعني نقطة ملغزمون قديم اسمه بها مدي ولا شوية يعني اليوم ملغزمون الأطفال ضحايا بعض الأمراض بعض الناس المرضى نفسانيا يعني اليوم شفنا اعتداءات على الأطفال، شفنا كيف يصير تصوير الاعتداء الأطفال هذوما في مواضع ماهيش باهية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. اليوم دونك في هذه الحالة وعلى ضوء معناتها هالجرائم اللي ولات اسمه فيها برشا، كيفاش اليوم الولي المعني يتعامل في هذا الخصوص؟ ومهم برشا نستثمر النقطة هذه وكل الأولياء يردوا بالهم على صغيراتهم، يحافظ عليهم ويوليوا الموضوع أهمية قصوى وكبيرة برشا في هذا الموضوع. الولي في الحالة هذه إذا كان ثبت وصار اعتداء أو ابنه ولا بنته وحكي له إنه فما حاجة صارت، كيفاش يتصرف؟ لأنه الموضوع حساس برشا ماتخ في الحالة هذه.
2: هو في الحقيقة الموضوع هذا للأسف يعني هو منتشر، ولكن احنا نتمنى انه تنقص الحالة هذه وتنعدم. في خصوص اذا كان علم الولي لازم مباشرة يتجه المركز الامن وإلا للمحكمة لوكالة الجمهورية ويقابل المساعد، كان لازم يدخل له، معناها مش يمشي يعطي الوثيقة فقط بتاع الشكاية، لا، إذا كان تبدأ حاجة مستعجلة هما في 99% من الحالات في مركز الأمن راه يحلوا لك محضر مباشر ويزربوا في الإجراءات، على خاطر أنت تعرف إنه الأدلة هذه خاصة في جرائم الاغتصاب الأدلة البيولوجية راهي للأسف مربوطة بالأجال ومربوطة بسرعة الإنجاز. يعني الجيل ينجم يفر بفعلته وتتقيد ضد مجهول للأسف، لأنه ما عرفناش الجيني شكون، لأنه هذه السوائل البيولوجية اندثرت بمفعول الزمن. نجم تقول معناها هذه هي تبقى تقريبا 48 ساعة ولا أكثر، وساعات الضحية حتى بدون قصد منها
1: تتخلص
2: أول من أي أول حاجة تعملها هي كضحية أو كطفل أنه يتخلص من الملابس هذيك أو يتخلص من الحاجات هذيك، وهو يكون في حالة هستيري ما نجموش اللوم عليه، ولكن هذه فرصة من منبر الإعلامي هذي باش نوعيوا الناس ونقولوا لهم هذيك راهي التراس هذوكم هما اللي باش يظهروا لك حقك. وبخصوص الضمانات التي كفلها المشرع للطفل في الضحية في الجرائم الجنسية، فإنه يقع سماعه مرة واحدة وبحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملاحظات الأخصائي ضمن تقرير، وكذلك يقع تسجيل ذلك الطفل أو سماع ذلك الطفل ضمن فيديو سمعي بصري لكي يقع اللجوء إليه وقت الحاجة، كما قلنا لأنه يقع سماعه مرة واحدة، وذلك بمقتضى الفصل 29 من قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويمنع في هذه الحالة إجراء مكافحة مع المضمون فيه في الاعتداء في الجرائم الجنسية.
1: مهم برشا ميتخ وقت اللي تطرح الموضوع والقضية الأخيرة اللي عملت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، زوز نقاط نحب نحكي فيهم ميتخ مهمين برشا. أول حاجة تصرف الولي في حال أنه هو شاف أنه ابنه تعرض لاعتداء، من برشا أولياء اليوم ولو يلتجئوا لمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفيسبوكية على الانستغرام اللي تكون معروفة برشا، أملا في أنهم تصير معناتها خلقوا احنا هبة مجتمعية كبيرة برشا لنصرة هذه القضية، خاطر ربما يحس أنه الشخص المتهم قد يقوم بطمس معالم هذه القضية. والثاني نقطة أخرى ملغوزمان تصير أنه فما أولياء يتفطنوا لها النقطة هذه وفما أولياء ليه، أنه الولي يظهر بصورته وبملامحه وبوجهه ويكشف معناته على وجهه وما يعرفش ربما انه هذا قد يضر بعد في المستقبل هذا الطفل الضحية اليوم.
2: طبعا هي هذه تصرفات احنا ضدها بالطبيعة، لأنه القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفض النزاعات ولتطبيق القانون الجزائي. ونحن في هذا البرنامج أو في غيره بالطبيعة ما نتحدثوش على قضية معينة بذاتها، خاصة إذا كانها قضية ما زالت على بساط النشر أمام المحاكم.
1: ولكن هو مش الطرح متاع القضية، هو ربما أخذ مثال متاع كيفاش اليوم الولي وقت اللي بش يخرج بش يحكي يظهر بوجهه بعد يتأثر اليوم الصغير.
2: أي هذه أنه الولي ظهر بوجهه هذه فقط يؤدي إلى التعرف على الضحية، والتعرف على الضحية هو فعلا نشر لمعطياته الشخصية بدون إذن منه، وهي جريمة حسب قانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص فيها المشرع في الفصول 27 و28 و87 من القانون سلف الذكر على عقوبات سجنية يمكن أن تصل إلى سنتين سجنا.
1: فوالا دونك هذا الصدد وحنا نوه في الأولياء في حالة لقدر أنه يكون صغير وتعرض لاعتداء ولا حاجة، وربما يحب يوصل صوته على السوشيال ميديا ولا أي حاجة، نجم ربما يذكر الوقائع شنو صار. منعرفش أنا بعد تعطينا معناتها قابلية هذا قانونيا، ولكن أنه يوري وجهه وصورته اليوم رو هذايا يعرض المعطيات الشخصية متاع ولده اليوم للخطر، لأنه وقت اللي يعرفك أنت يعرفوا ولدك ويعرفوا دارك طب. ومستقبلا وقت اللي الصغير ذي عنده مستقبل وعنده حياته وعنده قراية ويحب يواصل معناتها حياته بشكل طبيعي، يلقى الأوبستاكل هذايا انه بوه خرج ولا عمل الفيديوهات وظهر بوجهه، والغزمان فما ناس تهبط في التصاور معناتها متاع الشخص ذي الضحية المعني. فبصراحة ما نجم نقول كان مؤسف، مؤسف حقيقة.
2: هو فعلا مشهد مؤسف جدا، ولكن انا نحب نقول كلمة لهنا، اللي الضحية الجرائم الجنسية إذا كان يكون عمرها أو عمره مثلا نجم يكون الضحية زاد ذكر، إذا كان العمر يقل عن 16 سنة فإن الرضا هنا يكون منعدما بحكم القانون. يعني حتى كان الصغير هذاك هو راضي ويحب على الشيء هذاك، وشخص الآخر لباله الرغبة نتاعو، فإن الشخص الآخر يقع محاسبته على أساس أنه اغتصب ذلك الطفل، وذلك حماية من المشرع للطفولة ولهؤلاء الأشخاص.
1: نعم كنت خبرتي احنا عنا ناس اليوم تحاسب معناتها في القصة رذومة، يحاسبوا فيهم في أفعالهم وتنصب محاكم فيسبوكية وتيك توك، ألاف من المشاهدات اليوم بشكل يومي، فين شكون يقول هذا صحيح، فين شكون هذا يقول هذا غلط. فما أبعدنا الحقيقة عن تحكي فيه ميت خمال غزمة، لأنه يوجع القلب الحقيقة وقت اللي تشوف اليوم الطفولة مهددة في تونس وما عندهاش حقها، وزادة كيف كيف تنصب محاكم فيسبوكية اليوم هي اللي تاخذها حقها، وهي بلتو هي اللي قاعدة معناتها تقول هذا صحيح وهذا غلط. مؤسف مؤسف حقيقة.
2: ما هو هدف الأولياء أو غير ذلك من الأشخاص عند الدخول في مثل هذه الصفحات؟ هو حشد الرأي العام لتصبح قضية رأي عام، ولي يعني كسب التعاطف الشعبي وللضغط على موقف القضاء. شاوكا كالناس يحكموا كمثال القضاء يحكم بعدم سماع الدعوة، قولوا شوفوا يعني الحاكم والقضاء ما هو يختم على أو غير ذلك. وهذا أمر في الواقع لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا، ضرورة أنه لا يمكن الحكم إلا بعد سماع الطرفين وتمكين المتهم من حقه في الدفاع.
1: مهم برشا باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل باش نعطيك الوقت ندخل لحظات مع الفصل الشهري. متواصلين برنامجكم المستشار.
0: المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواد فلعوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
4: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك التوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
4: برعد خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اصنيع يوتيوب على الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش كلاياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ميلي جو بوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 47 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
8: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
9: ألو
8: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو
9: شكون معايا؟
8: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
9: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تايك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تايك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تايك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.

وكل واحد عنده دراسته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي كل كلام ذات مدارس الحنان أو التجميل. هذه فرصتك باش

كوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر جلوس للأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

0: مساهمه المكتب الجهوي للحلاقه والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكاس الحلاقه ببنزرت.
1: برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواد فلعوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.
2: المهم برشا نذكر 31-10-98 على ذمتكم الناس الكل تطلبونا. إذا كان عندكم أي استفسار، إذا كان عندكم أي سؤال تحبوا تطرحوه، إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا تفهموها مهيش مفهومة، برنامج المستشار على ذمتكم. نطرحوا مجموعة من المحامين أهل الاختصاص اليوم يوجهوكم في مختلف النقاط والمواضيع. وإذا كان تخافوا بار اكزومبل وتحبوا تحميوا معطياتكم الشخصية، كي تنجموا تدخلوا عن طريق معناتها بطريقه بما ما تذكروش اساميكم، ما تذكروش تفاصيلكم. احنا بدون اذاعه اكسجين فام نحمي معطياتكم الشخصيه، ولكن اذا كنت تحبوا توصلوا اصواتكم وتحبوا شكون يسمعكم وتحبوا شكون من اهل الاختصاص اذا كيف يجاوبكم على مختلف استفساراتكم. نعاود نذكر ضيفنا الاستاذ والمحامي يسري بن حميد يجاوبكم على مختلف الاستفسارات. احنا ما تخبي كل موضوع حساس برشا اللي نحكيو فيه اليوم، الطفل المتهم او الضحيه. دونك الاسئله اللي جاتنا بطريقه انونيم، دونك باش نذكروها وربما باش نحكيو نذكر النقطه هذه باش تعمل فائده على كل المستمعين والمستمعات. دونك السؤال الاول اللي يجيك ماتخ، تقول لك انا ام امراه، تقول انا ام ونحب نسالك ماتخ، تقول انه انا بنتي حكيت لي اللي هي مالوغوزمون مؤخرا تعرضت لاعتداء وتحرش في الروضه نتاعها، ومعناتها تقول نعرف بنتي ما تكذبش، معناتها حكيت لي تفاصيل معينه فسرت لي انه تعرضت للتحرش في الروضه نتاعها. تقول انه المدير طلب منها انها تلم الموضوع وما تعملش معناتها فضيحه وشوشره وكل. تقول نحب نسأل شنو المسؤولية القانونية على الروضة اللي تتستر على الجريمة، واليوم كيفاش خاصة تقول نحب أنا نضمن حق بنتي من غير ما تتأثر اليوم نفسية، خاطر تكون خاف عليها خاطر عمرها معناها فاجيل شوية صغيرة.
3: هو فعلا هناك العديد من هذه الممارسات، حيث أنه صاحب المؤسسة التربوية يرى أنه الحاجات كي من هكا من شأنها أنها تمس من سمعة المؤسسة التربوية أو مؤسسة الحضانة أو الروضة، وتبعد عليه يعني الحرفاء وتنقص له في الأرباح متاعه. ولكن نحب نقول هنا اللي احنا مناش نتعاملوا مع فلوس أكهور، أنا نتعاملوا مع أمانة، مع وليدات ناس، مع مستقبل تونس، يعني
2: مع ذات بشرية،
3: مع ذوات بشرية ذات كرامة وذات يعني
2: حقوق وواجبات.
3: طبعا طبعا يعني الأولوية طبعا لحماية هؤلاء الأطفال من كل اعتداء، خاصة إذا كان الاعتداء كما سلفت بالقول أنت عواطف اعتداء للأسف جنسي. إذن لهنا السيد مدير المؤسسة هو في الأصل هو غير مختص للتتبع الجزائي. في الواقع هو يمكنه التتبع التأديبي فقط. وإذا كان هي ما تنجمش، إذا كان يعني المدير لم يأذن بتتبع التأديبي لمثلا طرد مرتكب ذلك الفعل، فيمكن اللجوء لسلطة الإشراف التي هي تتمثل في المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا إذا كان الحكاية في مزبور جيبت واللي تابع مندوبية منزلت، ويتم الإذن بفتح بحث وكذلك بالمسائلة التأديبية لمرتكب الفعل. لكن بصراحة مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تبقى بدون عقاب جزائي، لأن العقاب التأديبي قلوا احنا غير رادع مش طرد وإلا مش ما لا حاجة بسيطة تسمى بالنسبة لجسامة الفعل المختلف فعلا. ولذا عليها التشكي جزائيا للشرطة وتتبع مرتكبي هؤلاء الأفعال، وكذلك القيام بمختلف التساخير الفنية ولهنا نهنيوها ونقول لها راه المعطيات الشخصية نتاع بنتك ضرورة لازم تبقى قانونيا، لازمها تبقى محفوظة وما تتسربش للعموم إن شاء الله.
2: إن شاء الله، وهذا ما نتمناه، وخاصة أهم نقطة أنها تخو حقها البنية منها بالقانون. أم أخرى زادة كيف تقول أنه بنتي مؤخرا تغرمت برشا بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد ما حاولت وأنا نراقب التليفون متاحها ومواقع التواصل الاجتماعي متاحها لكن ديما ما نجمتش، معناتها كأن الموضوع فلت منها. تقول الأم دونك مؤخرا تقول أنها تواصلت مع برشا أصدقائها، معناتها أولاد وكل، وطلبوا منها أنها تبعث لهم تصورها، وكانت معناتها بعثت الواحد من أصدقائها معناتها صور، ولكن ما راح انه الطفلة تعرضت للابتزاز والهرس لليوم الالكترونية من طرف صديقها، وصارت لها مشكلة كبيرة برش. قالت بنتي بعد ما تعرضت للمشكلة ذي الكل حكيت الامها، قلت لها راني معناتها في مشكلة كبيرة وكل. الام اليوم تقول كيفاش اليوم مش نتصرف قانونيا في النقطة هذية مع بنتي، لأنه اليوم طفلة معناتها قالت لك ماش تحب تمشي تقرأ، دخلت في هستيريا كبيرة برشا، دونك كيفاش نتصرفوا ما تخطر حالها.
3: وفعلا لكن اللي نقوله احنا الوقاية خير من العلاج، كي انت تتبع ولدك تتبع صغيرك عندك ثقة فيه، ولكن ثقة دي ما لازمش تكون مطلقة، ما لازمش تكون ثقة عمياء، لازمك انت دي ما تراقب خاطر توا المخاطر اللي نشوفوا فيها كسوا في لي ريزو سوسيو في المواقع التواصل الاجتماعي او في العالم الواقعي، يا مخاطر لا تحصى ولا تعد. فعلا يجب اجراء المراقبه على وسائل الاتصال السمعي البصري. وانا الحقيقه شخصيا ضد انه طفل صغير على الاقل يكون عنده عمر معين باش ياخذ تليفون اللي هو شخصيا نجم انت تحب تتصل به تاخذ له تليفون بيدي يقولوا احنا بالفلس
2: يقول لك هاو
3: يعطيك الصح باش تتمان عليه يعني وكذا. لكن انه الطفل يكون عنده جهاز معناه متطور في هذا الوقت هو فعلا امر
2: مختار ويفتح البيبان يخدم برش حاجات.
3: نجيب لهنا للأخت المستشيرة نقولوا لها راهو هذه جريمة ابتزاز وصارت قبل انه خطيب يهدد في خطيبته السابقة بصور حميمية كانت التقطتهم هي او هو التقطتهم لها وبقى يهدد فيها يعني بالصور هذيك ويطلب تلقي مبالغ مالية لي يعني كل مرة يقول لها هذه آخر مرة وما عادش نكلمك بالكل وأعطيني مكني من المبلغ هذا وما عادش ندور بيك. ولكن للأسف بقى كل مرة يرجع لها وبقى كل مرة يطلب منها تمكين من مبالغ مالية أخرى. فهي قامت بالتشكي الجزائي ومشيت للمحكمة، مشيت بحث مساعد وكيل جمهورية هي في البيرو متاعه وهو طلب بالتليفون لزاهر اللي حظي هي
2: لسوء حظه معناتها كل شيء بالمكشوف
3: حطته البالور وسيد مساعد وكيل الجمهورية اللي هو ممثل النيابة العمومية سمع كل شيء وهي استدرجته بالحديث ما صدر فيه بطاقة حينا يعني وجابوه وتوقف. ولكن احنا نقوله مش لازم يصير هذا الكل ومش لازم نوصله لأنه يعني الحاجات هذه تصير. نحاولوا نراقب أولادنا، نحاولوا ننصحوهم، نحاولوا نتقربوا منهم وعلاش لا نصحبوهم نكونوا صحاب مع أكيد صغارنا
2: أكيد.
3: على خاطر يعني كما يلقاش البنية ما تلقاش أمها ولا الأولاد ما يلقاش أمه طبعا هو في فترة المراقبة بش يبحث على أنه يفضفض وبش يبحث على أنه مثلا الطفل يثبت رجولته وهو البنية تحب هكا تهيب روحها شوية طبعا لازم تأطير ولازم كل شيء في حدودكم.
2: ونقطة مهمة قلت أنه لازم يكون الأولياء حاضرين معناها في العمر الحساس هذايا خاطر ما الغزمون زادة كيف وقت اللي تجي تبحث ساعات في الأسباب توقع فما تفكك أسري
3: طبعا.
2: يعيشوا فيه اليوم الصغيرات البو مش موجود في أغلب الحالات ولا العكس ولا ربما البو والأم موجودين ولكن فما حتى عايشين في نفس الدار فما تفكك كبير برشا يأثر على النفسية.
3: الأسباب متعدة ولكن النتيجة واحدة وفعلا هو ساعات تلقى عائلة حتى كان نقولوا احنا البو والأم يعيشوا مع بعضهم تنجم تلقى كل واحد شاد تليفون وقاعدين مع بعضهم في البيت. هي وسائل التواصل الاجتماعي على جات باش نتواصلوا مع بعضنا، ولكن هي في الواقع كنا نبداو قاعدين مع بعضنا الناس الكل في نفس البيت، وكل واحد شاد الجهاز نتاعو وكل واحد قاعد يتواصل مع نفسه ومع جهازه، وما فهم بالعكس يعني قطعنا التواصل بين بعضنا في هذه الحاله. لان يقول للسيده المستشاره انه لازم يقع التشكي الجزائي، واذا كان عندها ما يثبت يعني عندها تسجيلات او عندها تسجيلات صوتيه او تسجيلات فيديو تستعمل معاينه عن طريق احد الساده عضو المنافذين، وتتقدم تشكي جزائي سواء في مركز الامن ولا كما قلنا في كتابه وكاله الجمهوريه المختصه ترابيا.
2: اكيد مهم برشا، واحنا ديما نستثمروا يعني هالحالات هذيا اللي يطرحوها علينا السادة المستمعين باش نعاودوا نزيدوا ناكدوا على ضرورة الرقابة. اليوم اللي مش تكون رقابة كل منطق الخنق اللي يولي صغير يهرب منك، ومزيدا انه تخليه برشا برشا على راحته خاطر هو ما يعرفش مصلحته وما يعرفش العالم الخارجي قديش موحش وقديش خايب وقديش يستثمر ويستغل الضعف متاعه العاطفي ومعناها ومحبته انه يلقى شكون يسمعه ويلقى شكون يحس به يستغلها مالغزمال في حاجات اخرى. دونك مهم برشا واحنا نكونوا مع صغارنا خاطر لو ما كنتوش انتم معاهم راه ما ينجم يكون معاهم حتى حد. الحقيقه نحب نختم بتساؤل هذايا اللي يجي. دونك ولي يقول ولدي تعرض للضرب المبرح، دونك عركة في حومة بينه وبين أصحابه، يقول إنه تكتلوا عليه معناتها تفهموا عليه تعارك مع شكون وكل، دونك تفهموا عليه جاءوا معناها مجموعة من الحومة الأخرى
3: يعني الأذمار موجود
2: أي دونك تفهموا عليه وكل
3: وقل واحنا في راحة من عقله خذا وقته يخطط وقتاش يعرضه فما ترصد فما كذا كلم جماعته هنا تولي جريمة الاعتداء بالعنف الشديد صديقنا شنو الأضرار اللي صارت للضحية يعني فما سقوط ما فماش فما احنا نتمنوا انه ما يصيرش الشيء ذي بطبيعة ولكن هنا بش يكون العقوبة مضاعفة بسبب الأذمار.
2: مهم برشا. دونك بقيت السؤال ده وغنت جاوبت عليهم. يحب يعرف شنو هي أول خطوة قانونية وزاد كيفاش باش يعرف معناتها اليوم التحاليل معناتها الطبيه والتصاور الطبي اللي لازم يعملهم باش ياخذ حق ولده بالقانون. هنا ما ولده ياخذ القانون سواء بلتو ياخذ حقه بالقانون سواء معناتها هو كان مساهم في عركه اخرى، يعني القانون ماهوش باش ينظر يعني الاعتبار شنو عمل هو قبل وشنية اللي خلانا اليوم نوصل العركه هذه، يعني هو بالنسبه ليه اليوم الطفل هذا معنف وفما ما يثبت دونك ناخذوا التدابير اللازمه.
3: هي المحكمة راهي لازم تنظر في النزاع المعروض قدامها في الوقائع المعروضة قدامها، ولكن تتقيد في البداية على الأقل تتقيد بالإحالة في السماع أمام باحث البداية لازم يتقيد هو بإحالة السيد وكيل الجمهورية، ومن بعد المحكمة تنجم تعود بكيف. والأكثرية موضوع التسخير أو السماعات في البداية هذاك هو اللي باش نبنيو عليه من بعد التطور الابتدائي، يعني تطور السماع من بحث البداية هو تطور مهم جدا. علاش؟ على خطر إذا كان عملنا يعني سماعات على أساس صحيح راهم بعداش الحكم باش يصدر حكم نقولوا احنا منصف وحكم يكون في صالح الطرف المتضرر. ولكن لهنا نحب ننوه انه الشهادة الطبية اللي يجيبوها عادة المعتدى عليهم بالعنف كسوى العنف الخفيف أو العنف الشديد، الشهادة الطبية تصلح لإثبات الضرر. يعني أنت جبت شهادة طبية يعني أنت مضرور في بدنك، ولكنها لا تصلح وحدها لإثبات ركن الإسناد. تكون قال لي هذاك السيد هذاك اللي أنت متهمه هو اللي ضربك فعلا، علاش مش أنت اللي ما نعرفش أنا فما واحد آخر ضربك وأنت حبيت تلصقها في السيد هذاك. ولذلك هنا ننصح السيد المستشير نقول له ماذا بيك تتلقى شهادات يعني من قبل الأشخاص اللي كانوا حاضرين غادي، وإلا إذا كان فما كاميرا صورت اللي صار الكل لهنا الشهادة نجم تتم كتابة ومن بعد تتصحح في البلدية أو يطلقها أحد السادة عودوا للإشهاد، ومن ثم إذا رأت المحكمة فائدة في سماع أحد هؤلاء الشهود الذين نصوا على شهادتهم كتابة فإنها تأذن باستدعائه تبقى القانون.
2: مدخ وإحنا حكينا في الأسئلة هذه طرقنا للطفل اليوم ضحية، نحب نمشي شوية للطفل المتهمة والطفل اللي مذنب اليوم، خاصة نحب نحكي في موضوع الحقيقة ما نجموش نحكيه اليوم على طفل وضحية مذنب، وما نحكيوش اليوم على إفت المخدرات والأرقام المفزعة اللي قاعدين نسمعه في طفل ولا طفلة 9 سنوات 14 سنة 13 سنة 15 سنة، معناتها أرقام الحقيقة مفزعة برشا. اليوم تسمع اليوم قاعدين يستهلكوا في المخدرات ويعرفوا أنواع الحقيقة يعني عندهم معرفة متقدمة ما نسميهمش اكزاكتمو دونك. فهالحالة هذه اليوم كيفاش يتعامل القانون اليوم مع الحالات هذه المحيرة نوعا ما، خطر طفل معناتها عمره 9 سنين دغنيغمو نقرأ في ارتيكل معناتها تحدث معناتها مندوب الطفولة قال انه عندنا صغار 9 سنوات يستهلك في المخدرات اليوم، معناتها هذا بشكل معناتها رقم مفزع.
3: وللأسف هذه الحالات تبقى دائما موجودة، ولكن 9 سنوات لا يمكن محاسبته جزائيا على الأقل، يعني يمكن القيام في حقه بمختلف التدابير الاحترازية، ولكن لا يمكن تطبيق القانون الجزائي ضده، بمعنى أنه كما قلنا بكري أقل من 13 سنة يتمتع بقارينة قاطعة على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية. يعني لهنا شكون باش نحاسبه؟ ما نتصورش طفل عمره 9 سنين وحده مشى جاب السلعة ومشى عمل شبكة ويبيع ويستهلك وكذا
2: وتعرف على أنواع عادية وحده
3: استقطبوه، وكما قلنا هو ضحية وجاني، هو ضحية أكثر من وجاني
2: ضحية.
3: لماذا؟ لأنه لهنا فما أشخاص منحرفين يخدموا بالأطفال هذم ويعرفوا أنه سهولة التلاعب بمثل هؤلاء الأطفال نظرا لاحتياجهم أو لظروفهم الاجتماعية أو حتى يبدأوا في البداية يعطيوهم البعض من تلك المخدرات يجربوها مجانا باش يبقاو ديما مرتبطين بهم. يعني هو عبارة على قيد معنوي غير مرئي، يعني هو حتى كان يسيبه في الشارع ويقولوا امشي على روحك يا ولدي، لا باش يدور ويعاود يرجع له ليه هو، علاش؟ لانه اصبح طفل مدمن. ولحنا لهنا في تونس للاسف عن المراكز نتاع معالجة التسمم لانتوكسيكاسيون من الدروغ، وبالحق عن قبل كان عندنا نقص كبير تو باش نقولوا راهي منعدمه، حتى المركز الاخراني نتاع صفاقس راه سكر. ولهنا نداء لكافه المسؤولين وللجهات المختصه بانه راهو المستهلك سواء طفل او غيره يلزمه يكون يتعالج، يعني بخلاف العقوبه كسواء مالية أو عقوبة بديلة، راهو يلزم نعالجوه من الإدمان هذاك اللي هو يعيش فيه، ويلزم محاكمة أو محاسبة الجهات اللي هي تجيب في هذه المخدرات وتبيع وتدخل للبلاد. ولذا يعني حتى المستهلك حتى إذا كانوا كبير هو يحب يجرب من الأول خاصة في سن مراهقة وكذا، ومن بعد يلقى روحه حصل. لذا الطرف اللي لازم نحاسبوه فعلا ونوقع به عقوبات شديدة وسجنية وقاسية هو المورد وكذلك التاجر، تاجر في المخدرات.
2: وفي الحالة هذه يتسألوا الأولياء في النقطة هذه بما أنه أنت وينك وقت اللي ولدك اليوم يستهلك في المخدرات،
3: هو يمكن مساءلتهم لأجل جريمة إهمال الأطفال، مش اهمال عيال، اهمال عيال حاجه اخرى، ذيك عدم دفع مال نفقه محكوم به، احنا نقولوا لها اهمال عيال ولكن هي جريمه اخرى. لهنا يمكن مساءله هؤلاء الاولياء مدنيا او حتى جزائيا، لانه هو مخل بواجباته تجاه طفله وتجاه المجتمع كافة. علاش نقولوا هكا؟ لانه الطفل ذاك ينجم يضر ناس اخرين وينجم حتى يستقطب اولاد صغار اخرين
2: كيفو،
3: وزاد أولاد الناس لهنا يوليوا ضحية من ضحايا المخدرات وغيره من مختلف الآفات.
2: حطيت صبعك على الجرح والدق بكري وقت اللي طرقت على نقص وشح مراكز التأهيل اليوم. بكري حكينا قلنا أنه العقوبة والسجن ما هوش معناتها حاجة بهي برشة، مش حاجة بهي بالكل اليوم، خطر معناتها بعض الصغار اللي بيش يخرجوا ناقمين، يخرجوا متمردين، بيش يعودوا يرجعوا للجرائم هذيك اللي قاموا بها. وزادة كيف اليوم فما أولياء معناتها كيف يفيق بولده كل يمشي يهزوا مثلا الكلينيكات، يمشي يهزوا مثلا على يصرف من جيبه هو الخاص ولا نفقته الخاصة اللي هي تكون التكلفة غالية وغالية برشة في هالمراكز هذية متاع إعادة التأهيل اليوم. فبالتالي وكأنه من المهم برشا خاصة وقت اللي نحكيه بالتزامن مع الحملة الوطنية الكبرى اللي قاعدة تقوم بها وزارة الداخلية اليوم في اليوم مكافحة آفة المخدرات، خاصة زادة في صفوف المراهقين، وتحدث زادة الأرقام الرسمية تقول إنه بين 13 14 15 فما فوق اليوم هم اللي عرضة لاستهلاك المخدرات اليوم. فبالتالي ما نجموش نقدموا حتى نقطة وإحنا ما نش نحكيه على وجود مراكز متاع التأهيل اليوم موجودة في كامل ربوع ولايات الجمهورية التونسية اليوم. ما نجموش رانا نخدم عليها الموضوع ذا، مش الأولياء الكل عندهم الفلوس وعندهم الإمكانيات المادية إنه يداوي صغيره في المراكز هذه يا ماتخ، معناتها اللي تكون خاصة.
3: وطبعا فما اللي عنده الفلوس ربي يزيده إن شاء الله حتى يخرج ولده البرة شي يداوي في فرنسا أو في سويسرا أو في غيره يعمل انتوكسيكاسيون من الدروغ دونك، ويبعده في نفس الوقت على الميليو اللي هو يعيش فيه. أي. يعني بشي بشي بعد على الشبكات هذه وعلى الخلط نقول وإحنا يعني بين دفرق.
2: أي.
3: ولكن للأسف فما العديد من أبناء الأحياء الشعبية الذين يجدون أنفسهم لا فقط مرتبطين ب مثل هذا الإدمان ولكن مهددين بعقوبات سجنية. ولهنا نحب نقول اللي قانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات هو في الواقع يمكن قانونا من إعفاء المتهم من العقوبة السجنية إذا كان مستهلكا وسلم نفسه وطلب علاجه من الإدمان، فإنه يمكن علاجه وتسقط

0: راجعين ومتواصلين لحظات مع الفاصل الإشهاري.
1: المستشار المستشار المستشار كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والليوبور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغاف فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا مان اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار.
3: لتزيد من المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: مرحبا بكم. 5:05، شكرا على اختيار موجة إذاعة أكسجين أفام، وشكرا على الثقة المتواصلة في إذاعتكم إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. اليوم حاولنا نحن نطرح موضوع على من خلاله تعمل فائدة للجميع وللناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم، وخاصة زاد الناس اللي تتسائل على بعض النقاط اللي قد يشوبها الغموض في عدة مسائل بحضور المختصين وأهل الاختصاص. وهذايا دايوغ دور برنامج المستشار أنه ديما نطرحه موضوع قانوني وبحضور المختصين وأهل الاختصاص، ديما أنه نفسره ونبينه للناس الحاجات اللي قد تكون ماهيش مفهومة، لأنه يعني طبعا كما قاعدين نشوفوا اليوم ما لغز مولو، فما ناس تغيب عليها أحيانا المعلومة القانونية. احنا نوفرها لكم بحضور المحامي السادة المحامين والمحاميات، ومن خلال هذا المنبر ومن خلال برنامج المستشار نحب نشكر كل محامي ومحامية وكل حد أعطى ثقته في برنامج المستشار وفي إذاعة أكسجين أفام وحضر بحذانا ويحب يقدم الإضافة والمعلومة للمستمع والمستمعين. فوالا دونك، مع ضيفنا الأستاذ والمحامي يسري بن حميدة طرقنا لموضوع مهم فرض روحه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. الطفل سواء كان ضحية أو متهما اليوم، كيفاش يقول القانون التونسي في هذا الصدد؟ دونك طرقنا لعدة جوانب مهمة وقسمناه لزوز مراحل، الطفل المتهم والطفل الضحية. دونك الأستاذ المحامي يسري بن حميد، نشكرك برشا، يعطيك الصحة على الحضور وعلى تقديم الإفادة. نحب نخلي لك كلمة الختام، شنو تحب تقول؟
1: بارك الله فيك عواطف، وشكرا على الاستضافة. نحب نوجه تحية لكافة السيدات والسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة أكسجين أفام، وكذلك نحب نقسم نصيحتي الأخيرة اللي باش نقدمها للمستمعين في هذا البرنامج على قسمين اثنين. القسم الأول متعلق بالأولياء، نحب نقول لهم راقبوا أولادكم وشوفوهم فيش قاعدوا يعملوا، وباللي تشوف وباللي تراقب ديما راك شوي. ونحب نقول للصغار اللي يسمعوا فينا، راهو ساعات لحظة متاع انفعال وإلا لحظة أنت أسأت فيها الفهم وإلا ردة فعل غالطة راي قادرة أنها تحطم مستقبل بشر. أنا ما عنديش برشة في المهنة الحقيقة، ولكن شفت حالات بالحق يمدى لها الجابين. احنا موضوعنا طفل في القانون الجزائي، أنا شفت زوز قولوا احنا أتراب أطفال الزوز تقريبا، واحد أقل من 18 شوي اللي هو الضحية، ذاك كونسيدري في نظر القانون طفل، والطفل وضحية به. والثاني المتهم الجاني فات 18 بشوي، فات 18 بأيامات، يلعبوا مع بعضهم، ضربوا في بلاصة غالطة تسبب له في سقوط، ذي جناية يعني ينجم يواجه عقوبة سجنية تفوت حتى 12 سنة للأسف. يعني نقول شيء هذا، ويعني حاجة بالحق تأسف برشا. لذا ننصح الصغار الكل بأنهم يسمعوا كلام والديهم في البداية ويحترموا القانون ويعملوا ديما كقولوا احنا التواصل بيناتهم وبين المربين متاعهم او الاولياء او الاخصائيين النفسيين. المهم تكون يعني فما ثقة في الشخص هذا اللي متعامل انت معه كقاصر او كطفل. مع شكر
0: اكزاكتومون. الحقيقه الحافه اللي حكيتها لخصت مالوغوزمون برشا نقاط ومشاكل نعانيو فيها اليوم. يعني انت جمعت بين حاجتين، بين الطفل الضحيه في نفس قضيه، طفل ضحيه وطفل متهم اليوم، وشفنا الجزاء مالوغوزمون اللي شفناه في النهايه. نضم صوتي لصوتك ماتخ، مهم برشا اليوم الاحاطه الابويه للصغيرات الذومة، ما نخليوش الجيل هذايا يضيع منا. مسؤوليتنا الناس الكل احنا كوسائل الاعلام اليوم لما حالة متهمين، احنا اليوم متهمين ببرامج يقولوا انها برامج اليوم التفاهة، ولكن زيادة فما برامج مهمة كما برنامج المستشار وبرشا برامج موجودة على موجة إذاعة أكسجين اللي من خلالها نحب نوصلوا المعلومة الهادفة. وزاد كيف دور الاولياء، دور الاطار التربوي، الناس الكل اليوم معنية بانه نكونوا جيل باهي وجيل صحي ان شاء الله. شكر كبير لك مرة أخرى الأستاذ والمحامي سيسري بن حميد على قبول الدعوة وحضورك في برنامج المستشار. شكرا لكم أنتم مرة أخرى على الاستماع ومتابعة برنامج المستشار. إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد وضيف جديد وطرح جديد من برنامجكم المستشار. نحب نشكر لك بالكل اللي كنت معايا ملاك في استقبال مكالمتكم الهاتفية. ميرسي بوكو محمد أمين عزيزي عبير في الإخراج والإخراج الرقمي. شكرا للجميع. زدك كيف شكر الألفة الجندوبي في رئاسة التحرير. أجمل تحية عوض في العوني. باي باي في الأمان. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عوض في العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.

0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع أقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
1: اصنيع يوتيوب عبد الرحمن
2: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده المطابق للمواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه والمان اسمع على كل شيء وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش كلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد في البوانيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم اثنين.
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو
4: شكون معايا؟
3: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه والا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك

coiffure homme ou dame zéda. Ou enti, ya professionnel, ya ashab saloni. هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث. والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو رميز دي بري ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

0: بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى. تحبك اكسجين افلام

0: أهم حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les

0: الخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة. وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
6: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.
7: راديو أكسجين.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع

0: ثم حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري تفبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.
2: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغروره ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت من نبدا.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال وتبيع وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزورهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 0000.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كان تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.
9: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم علاش تحلفوني، نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
2: أكسجين فاني.

0: تصنيعي وتبع الضمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. تونسونويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ديالي، جوكوانيغ، والبو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك

0: plomberie, électricité de bâtiment, climatisation, تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل للباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

كل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي كل كلام بيت مدور في الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه نوع من ادوات عاليه الجوده بامتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور دي سي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتى الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي ذكرى أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج
3: انكار لكثير من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمون أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
6: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: راديو أكسجين FM.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة.

0: غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي.
1: راديو أكسجين FM.
0: وانت اللحن اللي في أنغامي.